من آيات الله البينات من سورة الصافات تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الرابعة والربع بمشيئة الله تعالى يؤذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي الثالثة والنصف وخمس دقائق تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. تستمعون خلالها إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع، وابتهال للمبتهل الشيخ محمد علي جابين، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل إسماعيل دويدار، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نحيا الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الفرقان للقارئ الشيخ محمد بدر حسين

من سورة الفرقان تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة الفجر. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه التواشيح الدينية للشيخ محمد الطوخي وبطانته،

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسماعيل دويدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. إلهي، أي باب نقصد غير بابك وأنت المقصود؟ وأي جناب نتوجه إليه غير جنابك وأنت الحق المعبود؟ ومن ذا الذي يعطي يا ربنا وأنت صاحب الكرم والجود؟ ليس لنا رب سواك يرجى، سبحانك لا إله إلا أنت. أمام بابك كل الناس قد وقفوا وهم ينادون يا فتاح يا صمد، والخير عندك مبذول لطالبه، حتى لمن كفروا، حتى لمن جحدوا. إن أنت يا رب لم ترحم ضراعتهم فليس يرحمهم من بينهم أحد. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والظل يوم الحر والنجاة يوم الحشر والهدى من الضلالة فأديموا قراءة القرآن، فإنه كلام الرحمن وحصن من الشيطان ورجحان في الميزان. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما. يا سيد الثقلين، حزت مكانة ومقام عز في النفوس عظيما. يا أيها الراجون منه شفاعة، صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات هذا الفجر الجديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام. من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، في هذه الرسالة اليومية التي تقوم عليها الإذاعة المصرية بمبتهليها وقرائها ومذيعيها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، وقراء القرآن الكريم هم أعمدة دولة التلاوة المصرية، وهم الركيزة الأهم لقوة مصر الناعمة. أصواتهم خاشعة لا تخطئها الآذان، تعلمت في المدرسة المصرية التي تتميز بالجمع بين أحكام التجويد والبراعة في توظيف المقامات الصوتية. وقد جاب القراء المصريون دول العالم كسفراء لمصر، تاركين إرثاً عظيماً في هذه الدول. ومن هؤلاء القراء قارئنا اليوم صوت خرج من مصر جمع بين طب الأبدان وطب القلوب والأرواح، طاف كل الولايات الأمريكية، فكان وما زال سفيراً للقرآن باسم مصر، يغيب عنها بجسده لكنه سرعان ما يعود إليها بصوته وروحه، وهو ابن الإذاعة المصرية يعود إلينا اليوم ليقرأ قرآن الفجر لأول مرة من رحاب الجامع الأزهر الشريف. من هنا، من مصر، أم البلاد وغوث العباد وموطن المخلصين والعباد، إنه القارئ الطبيب أحمد الزارع. ترنم في خشوع بالتلاوات وأسمع الكون آيات وآيات، ورددها بصوت منك ذي شجن عذب رخيم يهز المعرض العاتي. هيا أفض علينا من فرائده ومن كنوز المثاني والهدى هاتي. مع هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءاً من الآية 35 إلى الآية 52 من سورة النور، يتلو علينا القارئ الطبيب أحمد عبد الرحمن الزارع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الطبيب أحمد عبد الرحمن الزارع. وكانت من الآية 35 إلى الآية 52 من سورة النور. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد علي جابين.

إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من الجامع الأزهر الشريف مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد علي جابين. عشنا معه قبل الأذان الدعوات والابتهالات لله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، إن حلاوة القرآن الكريم حلاوة روحية قلبية تسري سريان الماء في العود وتجري جريان الدماء في العروق، تفيض على صاحب القرآن بالمنن والنعم، وتشع في حياته النور في حالك الظلم، فلا قلق ولا نصب ولا ضيق ولا تعب، بل سعة ورحمة وسعادة واطمئنان. نعم، القرآن الكريم أنيس المتهجدين ولذة العابدين، لا يخلق عن كثرة الرد، وكلما تكرر حلا وعلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. ولو أصلح العبد قلبه وإيمانه ما شبع من كلام ربه سبحانه. أما الصلاة فهي قرة عيون المحبين ولذة أرواح الموحدين، ولا يزال المحب الصادق في ضيق حتى يدخل فيها ليرتاح قلبه وتطمئن نفسه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. إذن السعادة، كل السعادة أن تكون مع الله. إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغنى أنت بالله، إذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله، إذا أنس الناس بالدنيا وبأحبابهم فاجعل أنسك بالله، إذا تعرف الناس إلى كبرائهم لينالوا بهم العزة فتعرف أنت إلى الله، تنل غاية العز وغاية الرفعة. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عزتنا بالله وأنسنا بالله وشفاءنا من أمراضنا وصحتنا وكل ما يغدق علينا العطاء بالله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أيضا أن يعز أبناء مصر الذين يرفعون رايتها في كل مكان من حفظة القرآن الكريم، ومن كل من يحمل اسم مصر
في كل مكان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم إلى ما فيه الخير والسداد، وأن يجعل مصرنا أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك فضيلة الشيخ أيمن محمد عبد المنعم من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الطبيب أحمد عبد الرحمن الزارع.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. أمنا في هذه الصلاة الشيخ أيمن محمد عبد المنعم من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، وكان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الطبيب أحمد عبد الرحمن الزارع، وكان معنا مبتهلا ورفع نداء الحق مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد علي جابين، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس محمد أبو الدهب تامر عبد الغني وأحمد نصر، ومن مصدر الإذاعات الخارجية مهندس محمد نبيل وحنفي محمود وأشرف أبو زيد، ومن استوديو البرنامج العام الزميل شحاتة عبد العظيم، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات الزميل علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، فجر الثلاثاء 22 من شهر الله المحرم من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 7 يوليو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود طيب مبارك للمصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 80 من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل

ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسخة

بروايه حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الايه 80 وحتى الايه 58 بعد 100 من سوره الاعراف. اذاعه القران الكريم من القاهره، نوجه عنايه حضراتكم الى ان الشمس تشرق باذن ربها عز وجل على مدينه القاهره في تمام السادسه صباحا. اخوه الايمان والاسلام، ساعتنا تشير إلى الخامسة والربع. اللهم مع إشراقة يوم جديد نسألك أن تجعله يوم خير وبركة، وأن توفقنا فيه إلى صالح الأعمال. اللهم افتح لنا أبواب الخير، وارزقنا فرجا قريبا وتوفيقا يرافق خطانا. اللهم وفق أبناءنا الممتحنين طلبة العلم، اللهم يسر لهم الصعب، اللهم ذكرهم ما نسوا، اللهم ألهمهم الصواب، اللهم زينهم بحسن الخلق، واجعلهم يا رب دعامة لنهضة بلادنا، اللهم أمين. إخوة الإيمان والإسلام، هذه فترة إذاعية جديدة تمتد مع حضراتكم حتى 8 من صباح هذا اليوم إن شاء الله تعالى. نسعد بالاستمرار معكم خلالها. من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد بدر، نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذا موعد مع المبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يواصل رحلته الإيمانية مع كتاب الله مرتلا، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 59 بعد 100 من سورة الأعراف.

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص

أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون

لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون

0: لكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي من الآية 59 بعد 100 من سورة الأعراف وحتى الآية 40 من سورة الأنفال.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

من ذا الذي خلق الخلائق كلها وكفى الجميع ببره وعطائه وأدر للطفل الرضيع معاشه من أمه يمتص طيب غذائه؟ من أطلع القمر المنير إذا دجى ليل فشابه صبحه بضيائه؟ يا رب وفقنا لقول ثابت عند امتحان العبد تحت ترابه.

يا من بيدك ملكوت السماوات والأرض، يا من خلقت فأبدعت، وقدرت فأحكمت، ودبرت فأتقنت، سبحانك. يا من تسير الشمس في فلكها، والليل في سكونه، والبحار في مدها وجزرها، كيف بي وأنا عبد ضعيف، لا أملك من أمري شيئا إلا أن أرفع إليك رجاء لا يخيب ودعاء لا يرد. سبحانك، أنت الذي تعلم سري وعلانيتي وضعفي وقوتي وخوفي ورجائي. إلهي، إن كنت قد تاهت بي الطرق فدلني على طريقك، وإن ضاق صدري فافتحه بنورك، وإن قست أيامي فلينها بلطفك. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
1: وعلى آله
0: وصحبه وسلم. اللهم صل
1: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد
1: وعلى
0: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواه.
2: محمد مثله في الأرض ما خلقا، محمد إن يقل شيئا فقد صدقا، والحق قول قريش فيك منصفة، هو الأمين بغير الصدق ما نطقا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
2: إشارات ضبط الوقت معلنة تمام 6:00 صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود طيب مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 41 من سورة الأنفال

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه

بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

تربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 41 من سورة الأنفال وحتى الآية 35 من سورة التوبة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام العاشرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج لام صاد من محافظة العريش، يقول في رسالته: عندي غنم في البادية تزيد عن 300 شاه ترعى في الصحراء، وأشتري لها علفا أحيانا، فكيف أحسب زكاتها؟ وهل يصح أن أخرج زكاتها من النقود بدلا من الشياه؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فنعم الله تعالى للإنسان كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن هذه النعم الأنعام، الإبل والبقر والغنم. يقول تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ويقول تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وفي وقعة السؤال، صاحب السؤال عنده 300 شاه وأكثر، أي أنه يملك ما يزيد عن النصاب، إذ نصاب الغنم يبدأ من 40 شاه في صدق الغنم، أي في سائمتها.
2: سائمتها التي ترعى في البادية،
3: ترعى في كلاء مباح،
2: كما في رسالة السائل.
3: نعم، إذا كانت 40 ففيها شاه إلى 20 و100، فإذا زادت عن 20 و100 ففيها شاتان إلى 200، فإذا يعني زادت واحدة إلى 300 ففيها 3 شياه، فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاه شاه. وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاه فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن ثم فعلى صاحب السؤال 3 شياه إذا اكتمل عنده النصاب، هو زيادة العدد عن 40 شاه. نعم، إذا مضى عام وكان الغالب عدم شراء العلف، يعني الراعي في كلاء مباح، فالحكم للأغلب.
2: العبرة بالغالب هنا.
3: نعم، واضح أن هذا العدد يقصد به النماء ويرعى في كلاء مباح، ومن ثم يجب إخراج النصاب. والشاه تطلق على الضأن وعلى المعز، ومن ثم لا مانع من إخراج الزكاة من النعاج أو الخراف أو المعز، ويجزئ الجزع من الضأن ما له سنة وقيل 6 أشهر، والثني من المعز ما له سنتان وقيل سنة ودخل في الثانية. والأصل في إخراج الزكاة من الحيوان أن تكون من جنسه، فالزكاة الواجبة من الشياه تخرج من الشياه، إذ يمكن للفقير أن ينتفع بالشاه من درها ونسلها وصوفها ولحمها، ولا مانع من إخراج القيمة لمصلحة الفقير كما يرى فريق من الفقهاء. وفي هذه الحالة ينظر إلى الشاه المتوسطة، لا الغالبة ولا الرديئة المعيبة، وإنما المتوسطة لمصلحة الفقير، وكذا لمصلحة المزكي لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إياك وكرائم أموالهم.
2: إذن يجوز له إخراج القيمة نقدا من الأشياه
3: بعدد يعني الأشياه التي وجبت عليه، يقدر يعني شياه متوسطة ويخرج هذه القيمة ويوزعها على الفقراء.
2: كيف يحسب زكاته من الشياه فضيلة الدكتور؟
3: بارك الله فيك دكتور أحمد. الحديث الشريف يجيب على هذا السؤال، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: وفي صدق الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاه إلى 20 و100، فإذا زادت ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه شاه يعني 400 يبقى 4 شاه، 500 يبقى 5 شاه، وهكذا.
2: ويجوز أن يخرج ذلك نقدا.
3: نعم، هذا بالله التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من الابن لام نون، يقول في رسالته: هل هناك من دعاء للميت يخفف الله تعالى عنه ويرحمه؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المطلوب من المصلي على الجنازة الإخلاص في الدعاء للميت أيا كانت ألفاظ الدعاء، وذلك لما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. والأفضل أن يكون الدعاء من الأدعية المأثورة، إن المصلي أو الإمام يحفظ منها، وإن لم يحفظ شيئا منها فيدعو بما فتح الله به عليه من طلب المغفرة والرحمة له. ومن الأدعية المأثورة ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ وعبد الرزاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه: كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. كما أخرج الإمام مسلم عن عوف بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكان يقول: اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه.
2: فضيلة الدكتور عبد المنعم، هذا في صلاة الجنازة، فماذا بعد الصلاة وبعد الدفن؟
4: بعد الصلاة وبعد الدفن ينبغي على المشيعين أن يتمهلوا قليلا، وأن يدعوا للميت أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لإجابة الملكين، أن يدعو له بالرحمة والمغفرة، وأن يثبته الله سبحانه وتعالى عند السؤال هذا، وبالله التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org.
5: بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا ما تيسر من سورة القصص.

0: من آيات الله البينات ومن سورة القصص تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان نهي الإسلام عن شهادة الزور، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن شاهد الزور هو الشخص الذي يغير الحقائق ويدلي بمعلومات تخالف الواقع، ويكون من وراء ذلك ضياع حقوق الآخرين. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد فرض القضاء بين الناس وشرعه حسما للمنازعات وحفظا للحقوق وصونا للمصالح وتهدئة للخواطر، ولكي يتبين للقضاء الحق ويتضح أمامهم أسس القضية، فلا بد من شهادة الشهود. وقد نبه الله سبحانه وتعالى أن على من رأى أي شيء واستدعي للقضاء عليه أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة. فقد نبه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك عندما قال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وهذا وعيد لمن يكتم الشهادة ويتهرب من الإدلاء بها، أو يخاف من الذين يشهد ضدهم، فإن هذا الشخص إن فعل ذلك له الويل في الآخرة وله الخزي في الدنيا، لأنه ضيع الحقوق على أصحابها. فما بالك يا أخي المسلم بمن يشهد الزور ويكتم الحق ثم يقول الكذب إنه بشهادته ارتكب ألوانا من الجرائم وأنواعا من الإساءات، باع كرامته للشيطان وأساء إلى المشهود عليه وأعان الظالم، ومن أعان ظالما سلط عليه. إن شاهد الزور طمس معالم الحق بشهادته ومكن للفساد حيث أساء إلى القاضي وإلى المجتمع لأنه غير الحقائق. إن الذي يشهد الزور يعيش في دنياه ساقط المروءة، دنيء النفس، خسيس الطبع، لأنه غير الحقائق، فقد وصف إنسانا بغير ما هو عليه، وامتدح الجاهلين، وروج للباطل، وشوه صورة العاملين المخلصين. إن شهادة الزور تعدل الشرك بالله. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله 3 مرات. ثم قرأ قول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول

0: المتلبسين بلون من هذا العمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وكررها ثلاثة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. إن المسلم لا يخاف إلا من الله، فعليه أن يقول الحق، وإذا لم يكن يعرف فلا يتكلم، ليعيش الإنسان سعيدا في حياته، ويلقى ربه كريما في آخرته، ويحظى بجنة عرضها السماوات والأرض، والله يتولانا بولايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان نهي الإسلام عن شهادة الزور، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. محمد مثله في الأرض ما خلقا، محمد إن يقل شيئا فقد صدقا. والحق قول قريش فيك منصفة، هو الأمين بغير الصدق ما نطقا.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع المبتهل الشيخ محمد عمران.

0: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
1: إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام 7 صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذا لقاء متجدد مع القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا ما تيسر من سورة الإسراء.

المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك

now.

سوانا فيه.

Okay.

じゃあ。

قتلوا لتبتغوا فضلا

الدهر فإنما

0: من آيات الله البينات ومن سورة الإسراء، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. رواه مسلم، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث يوضح لنا فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية أمر الإسلام، ويورد ذلك بأسلوب مؤكد: إن الإسلام بدأ غريبا. وغربة الإسلام التي بدأ بها كانت حيث عدد الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا كلة، وكانوا في أول أمرهم يستخفون عن المشركين ولا يجهرون بدينهم، وكانت هذه القلة المؤمنة التي بادرت بإيمانها واستجابتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا غرباء، لأنهم كانوا في وسط مجتمع يموج بالشرك والكفر والإلحاد وعدم الإيمان، فكانوا غرباء بالنسبة لغيرهم من العدد الجم الكثير. وكما بدأ قليلا كأنه غريب في هذا المجتمع، فإنه أيضا سيعود غريبا كما بدأ، وسيقل الناس ويقل المؤمنون. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع بن لكع، لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد الله الله. وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين. ومعنى كلمة يأرز أي ينضم ويجتمع. وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. إنه يشبه المعنوي بصورة المحسوس، فكما أن الحية طويلة وكبيرة لكنها تتكور وتنضم وتجتمع في جحرها. وفي هذا الحديث بيان لما سيكون عليه حال المؤمنين الذين يكونون قلة في آخر الزمان، كما كان أسلافهم في بداية الإسلام أيضا قلة قليلة. ولا بد أن نعلم أن هذا الدين الذي بدأ بهذه القلة شاء الله سبحانه وتعالى له أن ينتشر في ربوع العالم، وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد المرحلة السرية أن يعلن الجهر بالدعوة، فاصدع بما تؤمر. ونادى الناس وسارت الدعوة الإسلامية في هذه المرحلة وفي مرحلة الجهرية إلى أن التف حول الرسول صلى الله عليه وسلم المخلصون والصادقون والمؤمنون الذين بايعوه صلى الله عليه وسلم على ألا يشركوا بالله شيئا، على ألا يقترفوا ذنبا من الذنوب، وألا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم. إنه عليه الصلاة والسلام كان يطلب منهم أن يبايعوه، فكانوا يبايعونه على السمع والطاعة في عسرهم ويسرهم ومنشطهم ومكرههم. ها هو ذا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة. يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك. وكان هذا مما أثلج صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلئن كان الإسلام بدأ غريبا وبدأ قليلا إلا أنه انتشر وذاع، وكما بدأ غريبا يخبر بأنه سيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز وينضم ويجتمع بين المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما تأرز الحية إلى جحرها. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الغرباء أفاد بما معناه أنهم الذين يوحدون الله ويعبدون الله في وقت لا يكون فيه المؤمنون. نسأل الله العافية وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
2: صحبه وسلم. اللهم صل.
3: ساعتنا الآن 8:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الابتهالات للشيخ محمد عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الذاريات. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول نعمة الرياح ودورها في الحياة على الأرض، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول تجدد اكتشاف آيات الكون حتى قيام الساعة، وذلك من خلال الآية 46 من سورة الذاريات من قول الحق عز وجل: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. اللي قعد فيهم ألف سنة دول، كلما دعوتهم عملوا إيه؟ جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا لحد ما زهقوه، فدعا عليهم رب لا تذر على الأرض من الإيه؟ من الكافرين ديارة. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. فاسقين مأخوذة من إيه؟ فسقت الرطبة. البلح اللي بنقل الرفوضة له مراحل، وهو لسه أخضر. إن رطب وهو أخضر بنسميه الرامخ، مش كده؟ تعرفوا الرامخ ده؟ ويسقط ضروري، ما يقعدش على البدن لأنه ما عادش يصلح إنه، وبعدين يتنو ينمو ينمو إلى أن يبلغ حد النمو، ما عادش يزيد عن كده. ساعة ما يبلغ حد النمو ولا يزيدش عن كده يبتدي اللون يجيله بقى أصفر ولا أحمر، وبعد اللون ما يجيله يقعد ويجي يبتدي يرطب. يرطب يعني القشرة تنسلخ عن الحاجة اللي جوه، لذلك لما تاكلها تروح ماسك القشرة انت كده وظلطها. يبقى لما رطب جات له مائية، لما جات له مائية يبقى فيه غذاء وماء. ولذلك لما نيجي نقرأ القرآن بقى في ستنا مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي. الله، كلي واشربي ايه ده؟ هي كانت بس الرطب؟ قال لك لا، ما الرطب فيه المائية، وما دام فيه المائية هيدي لها الغذاء ويدي لها الايه؟ ويديها الايه؟ المية. طيب كويس كده. لما يجي في بقى جافة يقوم بعد ما يرطب القشرة ما تنسلخش عن الثمرة، تنشف عليه، وعلى مقدار جفاف البيئة تطلع التمر بقى. نقول بقى ده ابريمي وده مش عارف ايه، اللي تبقى زي الزلطه القشره لازقه فيها قوي، وفيه مره تبقى الريشه ايه؟ عايمه، يبقى الجفاف مش ايه؟ ادي الايه المراحل. وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين. يبقى فاسقين جاي من ايه؟ من فسقت الرطبه. فسقت يعني الرطبه، الثمره الجوانيه طلعت من بره وثبت الايه؟ الرطبه. فكأن تشريع الله غشاء يحفظ الثمرة. فإذا خرجنا عن تشريع الله يقال فسقت الرطبة، فسمي الفاسق إيه؟ فاسقا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. الله، السماء بنيناها. البناء ده يتطلب إيه؟ يتطلب العملية اللي بتكمل فيها إيه؟ مكين، تبني وتبني، معنا تبني طوبة على طوبة على طوبة على طوبة. طب وش معنى ألف السماء بني وفي الأرض فراش؟ قال لك لأن الأرض فراش بيتغير، مرة يبقى فراش عالي، مرة يبقى فراش وقت، مرة نفحر فيها، مرة نفحت، مرة ناخد حجارة نعمل تتغير، لكن السماء اللي انبنت ولا تغير، هتفضل كده زي ما هي. ده يعني يناسبها البناء والأرض يناسبها الايه الفراش. هناك بقول ايه؟ والسماء وما بناها، مش كده؟ كل في السماء بنا، كل في السماء بنا، والأرض يبقى ايه؟ يبقى فراش. فنعم الماهدون، يعني هيئناها تهيئا يريح الساكنين فيه. زي المهد ما بنعمله للطفل، الطفل اللي ما يعرفش اي حاجه، ما يدركش اي حاجه، يقوم لازم الفراش بتاعه مهدوله علشان ما نلاقيش فيه برغوت، ما نلاقيش فيه حصوه تقعد تقلقه، ما يقدرش يقول حاجه، هو هيقدر يقول خش خش دي وما يقدرش. يبقى بنعمل الايه؟ معنى مهاد يعني بنمهد له الحياه اللي ما فيهاش معكرات لحركته. كذلك الارض انتم كلكم بالنسبه لها كطفل، فمهدنا لكم الايه؟ مهدنا لكم الايه؟ الارض. ولذلك حتى تجد اللي في الجبل أهو جبل، تلتفت تلاقي برضه لما يجي ينام يروح عامل شويه كده وشويه كده وايه؟ وينام. ولذلك يقول لك ايه؟ فراش المتعب وطيق، يبقى حصى وينام ايه؟ وينام عليه. والارض فرشناها فنعم الماهدون. والفرش ده عاده نشيله نفرشه، يبقى الارض عرضه للتغيير، انما السماء مش عرضه للتغيير. ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هناك آية ثانية يقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسه ومما إيه لا يعلمون. كلمة ومما لا يعلمون جعلتنا ننتظر زوجية ما نعرفهاش، وبعد ذلك تقدم العقول في البحث في الكون بتدينا هذه. فأول ما ابتدأ أن نعمل وجدوا أن المطر ما يمكنش يكون إلا إذا فيه تلقيح ذرة، وبعدين انتهت إلى الكهرباء، سلك موجب وسلك موجب ما يدوش حاجة، لازم سلك موجب وسلك سالب تحطم تيجي الطاقة، لو الاثنين سلبين ما يجيش، لو الاثنين موجبين ما يجيش، يبقى لازم. ولما بحثوا برضه في الذرة برضه لقاها برضه كده. يبقى ومما يتعلم الزمن عمال بايه؟ بيدينا اشياء كانت العقول لا تطيقها زمان، لان الامه العربيه كانت امه اميه ما لهاش من الثقافه، فلو ان نجيب لها حاجات مش موجوده في الكون ولا يعرفوش يدركوها يمكن كانوا ينصرفوا عن اصل الدعوه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى تلغراف عشان يديك معطيات الكون الى ان تقوم الساعه. يقول لك ايه مثلا؟ سنريهم سنريهم آياتنا، الأمور العجيبة في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم. وإحنا عارفين إن الفعل مرة نري ومرة سنري ومرة سوف نري. نري يعني دلوقتي، سنري بعد مدة، بس يعني سوف بعد مدة طويلة. يقول لك ولذلك يقول لك فلان بيسوف المسألة، يسوفها يعني إيه؟ يطول أمده. يبقى فيه فعل حدث نري، هذه واحدة. يعني مثلا نحن نأكل الآن، وبعدين الطعام ما انتهاش لسه، إنك سنأكله بعد ساعة، لسه ما خلصوش طه، خلاص كده يفرض إنهم لسه ما جابوش الخضار واللحمة من بره، يبقى سوف نأكل مدة طويلة. يبقى إذن سنريهم معناها إيه؟ إن هيجي الزمن بميلاد جديد من آيات الله في الإيه؟ في الكون. ولذلك إيه؟ فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وكل مبتكر كان مما لا نعلم وقد علمناه. لكن لما ربنا يقول سنريهم، الآية قبل ما تقوم الساعة بساعة برضو سنريهم، مش هنغير في القرآن. فكأن حتى في قيام الساعة هي سنريهم، لأننا حيورينا بقى الحاجة الثانية، الجبال بتتنسف والدنيا من الله، إلى أن لا يوجد زمن إلا في الإيه؟ في البعث بقى، انتهت المسألة. نعم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى لطلاقة القدرة يعمل الجمهرة، جمهرة التكاثر من زوجين، لكن عشان يدلك على طلاقة القدرة يقول لك اوعى تفتكر أن أنا ما أقدرش أخلق إلا من زوجين. لا، أنا أخلق من غير زوجين، وأخلق من غير زوجين خالص، وأخلق من واحد من الزوجين، ويبقى الزوجين موجودين، ومن يشاء عقيمة. يبقى اسمها دي طلاقة الايه؟ قدرة. خلق آدم الأول طيب من لا شيء، وبعدين خلق له مين؟ حواء. يبقى أخذ آدم من عدم، ثم أخذ حواء من واحد، ثم أخذ عيسى من واحدة، ثم أخذ جمهرة الناس من زوجين، ثم يوجد الزوجين ولا يريد يطلع عقيم. ولذلك يهب لمن يشاء إيه؟ ناسا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناسا، ويجعل من يشاء عقيما. ولذلك لما قلت سبحان الذي خلق الأزواج كلها، لا تأتي كلمة سبحان إلا عرفت إن إذا كان الشيء عجيب جدا في نظرك، عجيب جدا في نظرك. ولذلك لما حب يدين الإسراء والمعراج وراح في لون سبحان الذي أسرى، اوعى تقيسه بسعيك ولا بمشوارك ولا بتاع، سبحان الذي أسرى. نعم. ففروا إلى الله، معنى فروا يعني إيه؟ الفرار يأتي دائما من مخوف يقبل عليك وأنت تريد أن تنجي نفسك منه، وبتفر إلى شيء ما فيش فيه اللي هيهددك،

0: تجدوا آمن لكم من حضن الله، لأن هو كل عطاء ده عامل عقوبات ليه للي بيخالف الله، لأنه كان يحب أن خلقه صنعته تبقى منعمة، صنعته تبقى كويسة. عمرك شفت صانع يجي للصنعة بتاعته كده ويكسر فيه؟ شفت نجار كده يجي الدولاب ويقعد يكسر فيه؟ لا، إنما يعمل فيه شيئا ليحسنه. الفارة تاخدها كده والبتاع اللي اسمها صنفرة يصنفر ومش عارف ايه يعمل كده. كذلك خلق الله صنعته، فيريد لصنعته أن تكون ايه؟ صنعة كويسة. ولذلك يقول لك إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، عشان تطلع الصنعة كويسة. وقلنا السبب في ذلك أن إتقان الصنعة تزيد نغمة عقدية في الكون. كل اللي يشوف حاجة متقنة يقول ايه؟ يقول الله الله. إذا اللي بيتقن الصنعة بيعمل ايه؟ بيزيد نغمة في الكون. الكون يطرب منها، السماء يطرب منها، والنبات يطرب منها، والحيوان يطرب منها. ليه؟ لأنه بياخد الإنسان المختار إلى غير الايه؟ إلى منهج غير الايه؟ غير المختار. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لما يكون عيل مثلا متريش ابوه شويه وبيلبسه كويس وبياكله كويس، وبعدين في الحاره ناس يعني مش في المستوى ده، يوم تملي ايه؟ يعكسوه. يوم الواد لما يلاقيه يعكسوه يجري على ايه؟ على ابوه. لما يمشي في ايد ابوه ما حدش يقدر يجيله. اهو كذلك يقول لك خليك مع ايه؟ مع الله، عشان ما حدش يقدر يتمكن منك. ليه؟ كنا نسمع بقى من الفلاحين يقول لك اسمع يا ابني، الشعلق في ربنا وحط رجليك زي ما انت عايز. الشعلق في ربنا وحط رجليك زي ما انت عايز، لانك ما دام في حضن ربنا ما حدش يقدر ايه. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مع خواطر فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي حول ايات القران الكريم.
0: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
2: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: كيف أميز بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحدث يعني الحالة الناقضة للطهارة التي تقوم بالأعضاء ولو حكما، وتمنع من صحة الصلاة عند غير ذوي الأعذار، كما يطلق على الأسباب التي ينتهي بها الطهر كالنوم. وينقسم الحدث إلى حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل، ويتحقق بثلاثة أمور: الجنابة والحيض والنفاس. وينقسم أيضا إلى حدث أصغر وهو الذي لا يوجب الغسل بل يكفي فيه الوضوء، وتتحقق أسبابه المتفق عليها بخروج شيء من القبل أو الدبر أو فرج المرأة كبول أو غائط ومذي أو ودي أو ريح. ومن لم يستطع الوضوء في هذه الحالة تيمم، والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم صل
1: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل محمد بدر، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة البقرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر

ஆகணுமோ?

0: من آيات الله البينات ومن سورة البقرة، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. ضيفنا الكريم، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: ضيفنا الكريم، ولا زلنا نتواصل سويا مع الرضا في المنظور الإسلامي، ونود اليوم أستاذنا أن نتوقف عند أسباب السكينة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن السكينة تتطلب أسبابا شرعية وعملية، لعل أبرزها التعلق بالله والتوكل عليه. فمن آمن أن مقاليد السماوات والأرض بيد الله وحده هدأ قلبه واستراح. والتعلق بالله هو توجيه القلب بكليته إلى الله سبحانه وتعالى، والاعتماد عليه في كل الأحوال، وطلب الرزق والفرج منه وحده سبحانه وتعالى. والتعلق بالله يزيل الخوف من المستقبل، ويبدد مخاوف القلق بشأن الرزق، مستشعرين قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والتعلق بالله يعصم القلب من الذل والانكسار لأي قوة في الأرض، ويجعل المخلوق يستغني عن الخلق، لأن المتعلق بربه يدرك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. والتعلق بالله يهب للعبد معية الله ونصره وتأييده ومدده وعونه وتوفيقه. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن صدق في تعلقه بالله تكفل الله بكفايته في الشدائد والملمات، وكان الله معه في المصائب والأزمات، وخفف عنه الشدائد وأزال عنه الكربات.
1: ضيفنا الكريم، وما هي علامات صدق التوكل بالله عز وجل؟
2: ومن علامات صدق التعلق بالله إحسان الظن بالله، وهو اليقين الجازم الذي لا يخالطه ريب ولا يمازجه شك، في أن كل قضاء قضاه الله للعبد خير، وأن الله يختار الخير للعبد في كل قضاء ولا يقدر له إلا الخير، وأن كل عطاء ليس نعمة، وأن كل منع ليس نقمة، فربما كان العطاء شرا وكان المنع خيرا. ومن ذلك قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ففوض الأمر لربك، وارض بما قسم وقدر، ووهب ودبر. إن مدار الدين على تعلق القلب برب العالمين. ومن الأسباب المعينة على ذلك قراءة القرآن بفهم وتدبر وروية وتفكر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقلوب المغلقة لا تحسن تدبر القرآن، والعقول المقيدة لا يحررها إلا تدبر القرآن. كذلك التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. كذلك دوام ذكر الله على كل حال، باللسان والقلب والعمل والحال، وإيثار ما يحبه الله تعالى على ما تحبه النفس، ومجالسة الصالحين الصادقين الأتقياء الأنقياء، وتقدير العلماء ومعرفة مكانتهم والاستماع إليهم والتقاط أطايب ثمرات كلامهم. إن التعلق بالله وإن المتعلق بالله لا يخشى غيره ولا يخاف سواه، ومن تعشم في الرحمن أيده، وفي التعلق بالأشياء خذلان، فليعلم العبد مهما أحرزت يده سعي المجد بغير الله خسران. فالجأ إليه ولا تركن إلى سبب، لولا المسبب ما كنا ولا كانوا.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 9:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من قصار السور، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: من آيات الله البينات ومن قصار الصور تل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ساعتنا الآن 9:04 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة من الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 51 من سورة العنكبوت.
1: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن الختمة المجودة تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي العنكبوت والروم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، الغضب نزعة شيطانية شريرة، لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يغضبوا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عن الصحابة أجمعين أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، والآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة التكوير، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة التكوير تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ماذا عن سورة السجدة؟ وهل هي مكية أم مدنية؟ وما مناسبة السورة لما قبلها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، سورة السجدة سورة مكية، وعدد آياتها 30 آية، وتوافقها في عدد آياتها سورة الملك، كما تشاركها في بعض الفضائل. وتسمى هذه السورة سورة المضاجع لقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كما تسمى بسورة سجدة لقمان تمييزا لها عن سورة حاميم فصلت، فإنها أيضا تسمى بسورة السجدة. ووجه مناسبة هذه السورة لما قبلها فيما يلي: اشتمال كل منهما على دلائل الألوهية، لأن الله سبحانه وتعالى تحدث في سورة لقمان عن الأصل الأول من دلائل التوحيد وهو التوحيد، ثم ذكر الأصل الثاني وهو المعاد، وختم به السورة، وذكر هنا في بدء سورة السجدة الأصل الثالث وهو النبوة. قال الجلال السيوطي في وجه الاتصال بهذه السورة بسورة لقمان، قال: إن سورة السجدة شرح لمفاتيح الغيب الخمسة التي ذكرت في خاتمة سورة لقمان. هذا والله أعلم.
2: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: العاشرة إلى الربع ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الحجرات، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات ومن سورة الحجرات تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 36 من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما

يضره شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه

الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى

شدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

يعرض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر

0: من آيات الله البينات ترتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة التوبة. نستمع إلى فقرة جديدة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم في 11:10.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في حلقة اليوم نحدثكم عن توسع الكون، وأن هذا الكون الشاسع والواسع الذي لا يرى الإنسان له حدودا كان محط تساؤل الإنسان وفضوله منذ أزمنة بعيدة، وقد أجاب القرآن الكريم عن هذه التساؤلات بإجابة مفهومة وسهلة، وقدم كثيرا من الحقائق الكونية المبثوثة في الآفاق، فحقق بذلك سبقا علميا مهما. ومن هذه الحقائق توسع الكون، وأن السماء منذ خلقها الله عز وجل وهي تتوسع باستمرار دون توقف. قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وتشير هذه الآية إلى أن السماء بنيت بناء محكما، وأنها ليست عبارة عن فراغ. فقول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، جاءت هذه الآية تخبر عن أن السماء قد بنيت بناء محكما وبقوة، وقد أشار إلى ذلك البناء المحكم قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والسماء في اللغة هي كل ما ارتفع وعلى. ووجه الإعجاز في قوله تعالى: وإنا لموسعون، أنه قد ثبت يقينا أن هذا الكون يتسع باستمرار من بداية خلقه إلى يومنا هذا، وذلك أن المسافات بين المجرات البعيدة تزداد مع الزمن، أي أن الفضاء نفسه يتمدد. وعبر عن هذا الاتساع باسم الفاعل موسع، واسم الفاعل يكون في الأزمنة الثلاثة: الماضي والحال والاستقبال، كما يكرر ذلك علماء اللغة العربية، أي أن هذا الاتساع بدأ في الماضي وهو مستمر في عصر نزول الآية، وسيستمر إلى ما شاء الله. وتوسع الكون حقيقة لم يتمكن الإنسان من إدراكها إلا في الثلث الأول من القرن العشرين. وإلى مطلع العقد الثاني من القرن العشرين ظل علماء الفلك ينادون بثبات الكون وعدم تغيره، في محاولة بائسة لنفي الخلق والتنكر للخالق سبحانه وتعالى، حتى ثبت عكس ذلك. ومن عظمة البيان الإلهي أنك تجد الكلمة القرآنية تناسب كل العقول وكل زمان ومكان. وفي ضوء العلوم الحديثة يثبت العلماء المعاصرون أن الكون يتوسع منذ أن خلق، ثم يبدأ بعدها بالانطواء في آخر الزمان ويعود كما بدأ. قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالسماء في حالة توسع دائم. ومن المعلوم أن قدرة الله لا حصر لها، أي أنه يستطيع توسيعها إلى ما لا نهاية، وهي من أعظم الظواهر التي اكتشفها العلم الحديث، ظاهرة اتساع الكون، وكانت سببا في إسلام كثير من علماء الغرب، لأن القرآن الكريم تحدث عنها قبل 1400 عام في قول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اللهم كما أبدعت خلق السماوات والأرض، أرزقنا حسن تدبر القرآن آناء الليل وأطراف النهار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دكتور محمد عبد الله سرحان، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالمنوفية، جامعة الأزهر.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة الأنعام، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. هذه الآية من سورة الأنعام، وبعد أن بين الحق سبحانه وتعالى جملة من المحرمات وجملة أيضا من الوصايا، انتهت بهذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بدأت الآية في الحديث عن سيدنا موسى.
2: نعم.
1: فوجه المناسبة بين هذه الآية وما سبق عليه.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. معلوم أن المؤمن لا يسعه إلا أن يصدق ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى معه غيره، إنما شابهوا غيرهم من الأمم السابقة. ومن الأمم السابقة التي صنعت ما لا يصنعه أحد مع نبيها، وأطول القصص في القرآن الكريم ما حدث من بني إسرائيل مع كليم الله سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فتأتي هذه الآية لتلحق بالوصايا: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. ثم قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إن الله تبارك وتعالى هو الذي أتى موسى التوراة تماما لنعمته على المحسنين من أهل ملته، من أهل ملة سيدنا موسى عليه السلام، وتفصيلا لكل شيء، أي لكل شيء من أمور دينهم، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهدى ودلالة على الطريق المستقيم، ورحمة لهم رجاء أن يصدقوا بالبعث بعد الموت وبالحساب والجزاء، ويعملوا لذلك كل أنواع العمل الصالح.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وكأن الحق، يعني كما أنزل التوراة على موسى، أنزل هذا القرآن فيه أيضا هدى ورحمة للمؤمنين.
2: أجل، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا القرآن وهو الكتاب وهو القرآن وهو الذكر، والأسماء الكثيرة للمسمى تدل على شرافته وعظمه. وهذا القرآن كتاب أنزلناه بنون العظمة على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو خير محض، فاتبعوه، مبارك أي خيره كثير، فاتبعوه فيما يأمر به وفيما ينهى عنه. فالاتباع في الأمر، والاتباع يكون أيضا في الإيه؟ في النهي. واتقوا أي واتقوا الله أن تخالفوا له أمرا. لعلكم ترحمون يعني رجاء أن ترحموا فتنجوا من عذاب الله وتظفروا بثواب الله، وهذا لا يعقله إلا من وفقه الله.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. علاقة هذه الآية بما سبق عليها، وما المقصود بالطائفتين؟
2: نعم، الله سبحانه وتعالى أثبت أنه أنزل القرآن مباركا من أجل الاتباع. وهنا أهمس في أذن كل من ينظر إلى المصحف الشريف على أنه بركة، أقول له أحسنت، وجوده بركة في البيت، لكن إياك أن تتركه مغلقا، فلا تفتحه حتى لتمتع نظرك به من أجل أن تقرأ منه آيات. وألا إني لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف بعشر حسنات. ولو لم يكن حتى يقرأ، لو نظر إليه كما قال بعض العلماء، لو مجرد النظر في المصحف عبادة وقوة للبصر وقوة للبصيرة، وبناء عليه فالقرآن جاء للاتباع لا من أجل أن نضعه في متاحف في بيوتنا وأماكن في سيارتنا لنتجمل به، وهو حق لنا أن نتجمل، لكن نضيف إلى الجمال العمل والاتباع والتلاوة. هنا هذا القرآن أنزله المولى تبارك وتعالى إنزالا لألا تقولوا يا معاشر الكفار من العرب إنما أنزل الكتاب من السماء على اليهود والنصارى فيما قبلنا، وقد كنا عن قراءة كتبهم في شغل، ونحن ليس لنا به علم ولا معرفة، فقد قطع الله سبحانه وتعالى هذا التفكير من أنه سبحانه أنزل الكتاب بين أيديكم وأمام أعينكم من أجل أن تتبعوه، ولا تقولوا إن الكتب أنزلت على من قبلنا وحرمنا نحن عنها.
1: بعد ذلك قول الله تعالى أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. لا زال الحديث عن الكتاب عن القرآن الكريم.
2: نعم، ولئلا تقولوا أيها المشركون، وهذا قطع لمعاذرهم، لو أن أنزل علينا كتاب من السماء كما أنزل على اليهود أو كما أنزل على النصارى، لكن من خلال القرآن الكريم أعطانا الله سبحانه وتعالى الكتاب الخاتم، وقد جاءكم بلسان عربي مبين وبحجة واضحة من ربكم وبإرشاد إلى طريق الحق، وهو رحمة لهذه الأمة، فلا أحد أشد ظلما وعدوانا ممن كذب بحجج الله تعالى وأعرض عنها. فهؤلاء المعرضون سنعاقبهم، سنجزي الذين يصدفون
1: عن بالصدف
2: الإعراض والابتعاد، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، سنعاقبهم عقابا شديدا في نار جهنم بسبب إعراضهم عن آياتنا وصدهم عن سبيلنا. نسأل الله أن نكون من المتبعين لا المبتدعين.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة، نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ التفسير وعلومه بجامعة الأزهر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا.

يا رب صل على حبيبك دائما، ما دام وجهك باقيا طول المدى، فهو الذي كشف الظلام بنوره، فابعثه يا رب المقام الأحمد. واغفر إلهي كل ذنب جئته عفوا وما قد جئته متعمدا، وارحم جميع المسلمين تفضلا يا من بآلاء الجميل تفردا. اللهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعدتم بصحبة الزميل محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني، ومعكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. إخوة الإسلام والإيمان، ونستهل هذه الفترة بهذا الترتيل القرآني المبارك برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ويرتل علينا بدءا من الآية السابعة بعد المئة من سورة التوبة حتى الآية السادسة والثلاثين من سورة يونس.

صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورتي التوبة ويونس. بعد قليل نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الحادية عشرة وثلث ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. موعد هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ويرتل علينا بدءا من الآية 37 من سورة يونس حتى الآية 5 من سورة هود.

0: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي يونس وهود في الواحدة والنصف إلا 5 دقائق إن شاء الله تعالى، فقرة جديدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: أي رسول صلى الله عليه وسلم، وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية: ثم ارفع حتى تستوي قائما.
2: هذا الحديث رواه البخاري، والحديث يشرح الوضوء وأركانه والصلاة وكيفيتها وضرورة أدائها بأنات وخشوع.
0: 12:10 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، على مدى نصف الساعة التالية نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأنفال، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف ما تيسر من سورة الأنفال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم نستمع إلى هذه الباقة، تقديم الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. متفق عليه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي، ولفظ الترمذي ومد بها صوته، حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، قال عقبة: فأمن بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. رواه النسائي، حديث صحيح. وعن معاذ بن عبد الله الجهني رضي الله عنه أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود، حديث حسن. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: الثانية عشرة والنصف إلا 5 دقائق، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، على مدى نصف الساعة نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة الكهف، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي حزين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وترى

استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الكهف، تلاها علينا القارئ الشيخ علي حزين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في 5:05 إن شاء الله تعالى تأتيكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، وضيفنا في لقاء اليوم هو الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومعه من أسرة المذيعين الزميل هاني عماشة. وفي 8:05 وعقب أذان المغرب ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف لننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. موضوع لقاء اليوم خطورة الشائعات على استقرار المجتمعات. في هذا اللقاء تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي. ويتحدث في لقاء اليوم الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الوجه القبلي، والأستاذ الدكتور ربيع جمع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر. ينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ومعه من التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. كنا إخوة الإسلام والإيمان مع فاصل من الابتهالات قدمه المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 1:00، حان الآن موعد أذان الظهر، ويرفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان شيخ سيد النقشبندي. يؤذن بصلاة العصر في 4:36. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا على مدى ربع الساعة ما تيسر من سورة مريم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة مريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطاء. إخوة الإسلام والإيمان، إن كف الأذى عن الناس عبادة عظيمة جاء فضلها في الكتاب والسنة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان عبادة كف الأذى عن الناس بموقع وزارة الأوقاف. جاء فيه: إن من أفضل العبادات عبادة كف الأذى عن الناس، فالمسلم كما يؤجر على فعل الطاعات وبذل المعروف، يؤجر كذلك على كف الأذى وصرف الشر عن الناس، لأن ذلك من المعروف. وفي ذلك قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. وعن ألوان إيذاء الغير نجد أنه يشمل كل أذى حسي أو معنوي، ويدخل في ذلك الاعتداء على مال الغير وأهله وولده ودمه، والاستيلاء على أملاكه بغير وجه حق، ويشمل أيضا الاستهزاء والسخرية بالغير، ويدخل في أنواع الإيذاء أيضا التنمر. ومما يستهين به البعض تتبع عورات الأقارب والجيران، وإبداء الرأي في أحوالهم، وإلقاء اللوم عليهم، ونقد تصرفاتهم دون استشارة منهم أو إذنهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم يتتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وقد نظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، وإن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك. وكذلك من الأذى الشائع أن يقف الإنسان في طريق أو مكان عام يراقب المارة، ويتكلم عليهم ويضايقهم ويلمزهم ويؤذيهم بكلام قبيح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد النهي، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الأذى اللفظي والإلكتروني، هنا يصبح كف الأذى واجبا مضاعفا. فالبعض قد يستخدم الكلمة أو الصورة أو حتى التلميح للإساءة للآخرين، وهو لا يعلم أنه بذلك يؤذي إنسانا قد لا يعرفه شخصيا. فليتذكر كل إنسان أن كف الأذى عن الناس صدقة، وأن ما يكتبه أو يقوله أو ينشره سيحاسب عليه أمام الله تعالى. إن التقصير في هذا الشأن عظيم لا يمكن تداركه في الآخرة، فينبغي على المؤمن أن يكون ورعا حريصا على ألا يلقى الله وقد آذى مسلما وعرض نفسه للخطر وأذهب حسناته بإيذاء الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته من قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إن كف الأذى فضيلة عظيمة يجب أن يتحلى بها كل فرد في المجتمع، فهي من أسس الأخلاق النبيلة وسبب من أسباب دخول الجنة، كما في الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها، أي بسبب شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. فلنجعل من كف الأذى سلوكا يوميا في حياتنا، ولنكن سببا في راحة وسعادة من حولنا.

0: ومحذرا بالنهي عن فعل الهوى.
1: قدم المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد هذا الابتهال، وقبله قدمنا لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، نفذها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحدة والنصف إلا 5 دقائق ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، موعد هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقاري الشيخ محمد صديق المنشاوي، ويرتل علينا بدءا من الآية 6 من سورة هود حتى الآية 68 من السورة الكريمة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واتبعوا أمر كل جبار عنيد.

0: محمود. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم مما تيسر من سورة هود، رتله علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. في 3 إلا 5 دقائق إن شاء الله تعالى فقرة جديدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:05. القارئ شيخ منصور هشام الدمهوري يتلو علينا ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ولكل أمة أجل فإذا جاء

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ منصور الشام الدمنهوري ما تيسر من سورة الأعراف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم.
1: نواصل ما بدأناه من حديث عن السلبيات التي ينبغي هجرها في زماننا هذا لنلحق بركب المهاجرين إلى الله سبحانه، وذلك انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. السلبية دكتور التي نحب أن نقف معها اليوم يقع فيها بعض الناس في زماننا هذا، إذ يستحيون من أعين الخلق أكثر مما يستحيون من نظر الخالق، يعملون ألف حساب للناس ويجعلون الله أهون الناظرين إليهم والعياذ بالله. يعني اسمح لي، الأمثلة كثيرة في حياتنا، لكن البداية نود أن نعرف مدى خطورة هذه السلبية، عدم مراقبة الله، وما تجره من خسائر.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمراقبة عرفها أهل العلم فقالوا: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل مطلع عليه في كل لحظة وفي كل مكان يذهب إليه، بل يطلع سبحانه وتعالى على ما في قلبه، على باطنه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا العلم باطلاع الله سبحانه وتعالى على العبد، وأنه لا يخفى منه شيء على الله سبحانه وتعالى مهما حاول إخفاء ذلك الشيء، يجعل الإنسان يراقب ربه سبحانه وتعالى فلا يفعل معصية ولا يقصر في واجب. ولذلك كان بعض السلف يقول: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: قل لقومك ما بالكم تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي؟ إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم.
1: نعم.
2: هذا المعنى، أن يجعل العبد ربه سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه، فيستخفي من الناس ولا يستخفي من الله عز وجل، كما قال تعالى:
1: نعم،
2: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. هذا المعنى يحتاج إلى هجرة من هذا الخلق، وهو الجرأة على الله عز وجل بالمعاصي، إلى خلق عظيم، وهو خلق المراقبة لله سبحانه وتعالى، وأن يعلم المسلم أنه دائما تحت نظر الله سبحانه وتعالى.
1: والناس يا دكتور يستمرئون ستر الله عز وجل لهم، يعني الله عز وجل مطلع وينظر لما يصنعون من سلبيات ومن معاصٍ، لكن الله عز وجل برحمته وستره يستر عليهم ويترك لهم الفرصة للرجوع. فالبعض قد يستثمر ذلك، أو قد يعني يستغل ذلك ويتمادى في المبارزة بالمعاصي أمام الله عز وجل.
2: نعم، كم من مفتون بالستر عليه.
1: نعم.
2: يعني كم من إنسان مغرور ومفتون بستر الله عز وجل عليه فيتمادى في المعصية، في حين أن هذا الستر ينبغي أن يستشعره الإنسان فيرجع ويحمد الله عز وجل الذي ستره في الماضي.
1: نعم.
2: ويحذر أن يهتك الله عز وجل ستره في المستقبل، فإذا خاف أن يكشف ستره فليرجع إلى الله عز وجل وليتوب. وكان الإمام ابن عطاء الله السكندري يقول في حكمه: الستر على نوعين، ستر عن المعصية وستر فيها، والخاصة يسألون الله الستر عنها، فالعامة يسألون الله الستر فيها خشية السقوط من نظر الخلق، والخاصة يسألون الله الستر عنها خشية السقوط من نظر الملك الحق. بمعنى إنه الإنسان اللي هو مش عارف ربنا سبحانه وتعالى، البعيد عن الله عز وجل، أهم شيء عنده إن الناس ما تشوفوش،
1: ما تكشفوش،
2: عشان ما يسقطش من نظر الناس. لكن الإنسان القريب من الله عز وجل يسأل الله الستر عن المعصية، يعني أن يحفظه الله من المعصية أصلا ولا يقع فيها، خشية أن يسقط من نظر الله سبحانه وتعالى.
1: نود يا دكتور لو نعطي أمثلة لبعض هذه الصور التي تبدو فيها الاستهانة بنظر الله عز وجل.
2: لو أردنا تعبيرا عصريا لمسألة المراقبة، سنعبر عنها بالضمير. إن الإنسان يكون عنده ضمير. طيب لو إنسان ما عندوش ضمير، سيفعل كل الموبقات، سيقبل الرشوة ما دام الناس لا ينظرون إليه ولا يرونه، والرشوة هذه سبب لفساد كبير في المجتمع. سيعطي من لا حق له في الشيء، سيعطيه هذا الحق، وسيحرم صاحب الحق من حقه. لو الإنسان لم يراقب الله عز وجل، لدخل على المواقع الفاحشة، على وسائل التواصل، منتهزا
1: الخلوة،
2: وإنه لا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد.
1: الغش في الامتحانات يا دكتور، والذي كثر في زماننا هذا في بين الطلبة بشكل يعني صعب جدا، أصبح وسيلة من وسائل الدراسة مع الأسف الشديد.
2: للأسف، وهذا مرض مجتمعي ينبغي أن يعني نحاربه، وينبغي أن نعلم أولادنا أنه ليس من الذكاء ولا من الفهلوة ولا الشطارة أنك تأخذ حصاد إنسان يزرع طول العام وأنت كنت نائما طول العام، فتأتي وتأخذ مكانه أو تأخذ درجاته أو جهده. فالغش هذا ينبغي أن نحاربه، سواء كان غش مادي في المعاملات أو غش معنوي في الامتحانات وفي غيرها.
1: الغش التجاري يا دكتور حضرتك تقصد بالذين يغشون في السلع وفي الأسعار وفي الموازين، طالما أن يعني شخص لا يراه أحد، يعني التاجر يلعب في الميزان ويبيع بهذه الطريقة.
2: نعم.
1: ولا يتقي الله في الناس.
2: نعم، يكفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غشنا فليس منا، يعني ليس من المؤمنين الكاملين، ليس من المؤمنين الصالحين. فلو راقب العبد ربه سبحانه وتعالى لما غش ولا بين عيب السلعة. طيب لما نغش إيه اللي حيحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الإنسان الغشاش اللي بيخفي عيب السلعة، أو بيبيع شيء معيب، أو بيبيع شيء فاسد، نقول له محقت بركة البيع، المال الذي سيعود عليك من هذا البيع ليس فيه بركة، وسيعود على أولادك وعلى بيتك بالخراب والعياذ بالله. فتب إلى الله عز وجل ولا تغش، وراقب ربك سبحانه وتعالى.
1: وهكذا في أي صورة من صور عدم مراقبة الله عز وجل، سيأتي وقت وينزل الجزاء بالإنسان هذا الذي يستهين بنظر الله عز وجل. حضرتك أوضحت من لحظات الاستهانة بنظر الله قد تكشف الستر عن الإنسان. إذا نحن بحاجة للعودة لغرس قيمة المراقبة لله عز وجل في قلوبنا وفي قلوب النشأ الجديد، قلوب الأبناء، كما كان السلف الصالح يفعلون. يا دكتور،
2: نعم، هذا سهل ابن عبد الله التستري رحمة الله تعالى عليه كان يقول، كان خالي محمد ابن سوار يقول لي: يا بني ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فأقول له: ماذا أقول؟ يقول له: إذا أويت إلى فراشك فقل 3 مرات: الله معي، الله شاهدي، الله ناظر إلي. يقول: فكنت أكررها، فجاء في مرة وقال: قلها 7 مرات، ثم كررتها كثيرا، ثم قال لي: يا بني، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أفيعصيه؟ يا بني إياك والمعصية. وكانت هذه الكلمات وهذه التربية على مراقبة الله عز وجل سببا في صلاح هذا الولد. وسيدنا لقمان عليه السلام يربي ولده ويقول: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير.
1: لنعلم أن الإحسان كما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شكرا للدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما تيسر من سورة محمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة محمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، القرآن الكريم نعم الصاحب لصاحبه، يهديه إلى كل خير في الدنيا ويشفع له في الآخرة. إن استوحش كان له أنيسا يؤنسه، وإن افتقر كان له زادا يغنيه، وإن نزل به هم أو غم وجد فيه الشفاء والتمس فيه الدواء. فنعم الصاحب القرآن، ونعم المؤنس القرآن، ونعم الطبيب القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.

0: قدم المبتهل شيخ ضياء الناظر هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أننا نبدأ من الآن تلقي أسئلتكم التي نذيعها في الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. نتلقى أسئلتكم على الهاتف رقم 25775104. وضيفنا في لقاء اليوم هو فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومعه من أسرة المذيعين الزميل هاني عماشة. تبدأ الفترة معكم في 5:05 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل القرآن العظيم لصدورنا ضياء، ولأسقامنا دواء، وفي قبورنا مؤنسا، ومن النار مخلصا، وللخيرات كلها دليلا وإماما يا رب العالمين. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، الذي يرتل علينا بدءا من الآية 69 من سورة هود حتى الآية 29 من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا

اعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم من سورتي هود ويوسف، رتله علينا قارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتجاوز عما تعلمه منا يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيش يتلو علينا آيات بينات مما تيسر من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى آيات بينات مما تيسر من سورة الحج، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. الثالثة والنصف ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الجولة الإخبارية حول العالم الإسلامي. حررة هذه الجولة الزميلة شيرين أحمد ماجد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد أمس الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إطلاق برنامج تعليم اللغة العربية للأجانب الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالتعاون مع مديرية أوقاف القاهرة بمسجد عمرو بن العاص. وأكد وزير الأوقاف أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يقدم منحا علمية لأكثر من 500 من الدارسين الوافدين من خلال إدارة دعم الوافدين بهدف تمكينهم من إتقان اللغة العربية. ويمثل الدارسون 15 دولة، من بينها الهند وإندونيسيا وبنغلاديش ونيجيريا وتايلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ويقوم على البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. توجه أمس الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إلى العاصمة الأوزبكية طشقند للمشاركة في أعمال برنامج المنتدى الدولي الأول للحضارة الإسلامية تحت عنوان طريق السلام والتسامح والتنوير، وذلك بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمفتين والوزراء ورؤساء المؤسسات الدينية والثقافية والبحثية من مختلف دول العالم. تأتي هذه المشاركة في إطار حرص دار الإفتاء المصري على تعزيز حضورها في المحافل الدولية والإسهام في المبادرات العلمية والفكرية التي ترسخ المنهج الأزهري الوسطي وتدعم الحوار بين الثقافات وتعزز قيم التعايش الإنساني والسلام، بما يؤكد الدور الريادي لمصر ومؤسساتها الدينية في خدمة قضايا الأمة والإنسانية. في إطار التعاون المشترك والتنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، تنقذ الوزارة أكثر من 10,000 ندوة علمية خلال شهر يوليو الجاري ضمن برنامج المنبر الثابت، وذلك في 2036 مسجداً بجميع محافظات الجمهورية عقب صلاة المغرب. يأتي ذلك في إطار مبادرة صحح مفاهيمك. تتناول الندوات عدداً من القضايا الدعوية والفكرية والمجتمعية المهمة من خلال 4 موضوعات رئيسية تطرح على مدار شهر يوليو، ومنها الرفق طريق لكسب القلوب، الماء حياة ونماء. يأتي ذلك لحرص وزارة الأوقاف والأزهر الشريف على نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية وتعزيز الوعي الديني الرشيد، بما يسهم في بناء الإنسان والمجتمع. شارك مجمع البحوث الإسلامية في فعاليات الدورة 21 لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب الذي أقيم أمس ويستمر حتى 20 من يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحادي الناشرين المصريين والعرب. تأتي مشاركة مجمع البحوث الإسلامية هذا العام بمجموعة متميزة من الإصدارات العلمية والفكرية والدعوية التي تعالج قضايا الفكر الإسلامي وتسهم في نشر المنهج الأزهري الوسطي، إلى جانب التعريف بجهود المجمع في مجالات التأليف والتحقيق والترجمة، بما يعكس رسالته في خدمة الثقافة الإسلامية وترسيخ الوعي الرشيد. نوافيكم بجولة إخبارية حول العالم الإسلامي من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أعلنت وزارة الأوقاف عن موعد الاختبارات الشفوية المركزية للمسابقة العالمية 33 في حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه ومعرفة أسباب النزول، وذلك يومي 15 و16 من يوليو الجاري بمسجد الرحمة بباب اللوق بجوار مبنى الوزارة القديم. وتؤكد وزارة الأوقاف ضرورة استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها مع التنبيه إلى أنه سيتم استبعاد كل من يثبت عدم انطباق شروط المسابقة عليه في أي مرحلة من مراحلها. تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ فعاليات برنامج المساجد المحورية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث عقدت لقاءات دعوية وتثقيفية في 3588 مسجدا، وذلك ضمن خطتها الدعوية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز دور المسجد في بناء الوعي وتوسيع جسور التواصل المباشر بين الأئمة ورواد المساجد وترسيخ القيم الدينية والوطنية بما يسهم في بناء الإنسان المصري وصناعة الوعي الرشيد، في إطار جهود الوزارة المستمرة لنشر الفكر المستنير وتعزيز منظومة القيم والأخلاق في المجتمع. ونختتم هذه الجولة بهذا الخبر. عقد أمس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي ندوة افتراضية تحت عنوان تعزيز دور التكافل في مواجهة المخاطر العالمية الناشئة، وذلك بمشاركة نخبة من قيادات مؤسسات التكافل وإعادة التكافل والجهات الرقابية والممارسين والخبراء. تأتي هذه الندوة في وقت تتزايد فيه أهمية مثل هذه المنصات الحوارية التي باتت تشكل أداة محورية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد العالمي وتمكين صناعة التكافل من تقييم التحديات وترجمة النقاش النظري إلى مبادرات عملية تخدم استقرار القطاع وتخدم نموه المستدام. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي، قرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفي فضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: كيف يكون التذمر المستمر والسخط على كل شيء سببا في زوال النعم المجتمعية؟ وكيف وجهنا الإسلام للنظر إلى الجوانب المضيئة كخطوة أولى للإصلاح؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التذمر ليس مجرد كلمات عابرة، بل نمط تفكير يهدم الإحساس بالنعمة قبل أن تزول النعمة بنفسها. ولهذا حذر الإسلام من التسخط وربى على الشكر والرضا، وهناك علاقة بين التذمر وزوال النعم. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بل إن العلماء لما اصطلحوا للشكر، منهم من قال: الشكر جالب حافظ مقيد، يجلب النعمة غير الموجودة ويحفظ ويقيد النعمة الموجودة. حتى قال أحد الصحابة أو السلف: قيدوا نعم الله بشكرها. فالشكر فيه زيادة للنعمة، والجحود والكفران زوال البركة واستحقاق العقوبة كذلك. التذمر المستمر صورة واضحة من صور جحود النعمة. لماذا؟ لأنه يقلل قيمة الموجود، ويعمي عن الإيجاب والموجود، ويوزع السخط على المجتمع، يعني يزرع زرعا بدلا من الرضا. التذمر إذا أردنا أن نعلم كيف يسبب زوال النعمة، يكفي أنه يقتل الشعور بالرضا. النعمة إذا كانت موجودة وأنت يعني غير راضي عنها، كأنها غير موجودة، فمن لا يرضى لا يرى النعمة أصلا. كذلك هو يدفع إلى الإهمال. اللي بيشتكي دايما لا يعمل على الإصلاح، لأن الشكاية أصبحت هي التنفيس عنده، لا يجعل طاقته في بناء، وإنما في تذمر وتحليل وانتقادات وما إلى ذلك، وينشر الطاقة السلبية، لأنه يحول المجتمع إلى بيئة إحباط جماعي، ويفتح باب الاعتراض، وهذا مكمن الخطورة على القدر، لأن أخطر درجات الانحراف النفسي والإيماني الاعتراض على أقدار الله تبارك وتعالى. وحذر الإسلام من التذمر بقول نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا شاهد يعني: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصبر عند البلاء عبادة، والشكر ليس وراءه إلا الزيادة. فوجب علينا أن نربي شبابنا على ترك التذمر، بتحويل الشكوى إلى حلول. فكل شيء سيء، هذه كلمة يقولها الناس، كل شيء سيء، فنسأل ما الحل؟ يعني حول شكايته إلى تفكير في تغيير واقعه. والله عز وجل لا يغير واقع الناس إلا إذا تغيروا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. لم يقل ربنا حتى يغيروا ما بغيرهم، إنما قال حتى يغيروا ما بأنفسهم. درب لسانك كثيرا على الحمد لله، الشكر لله، الاعتراف بالنعمة قبل أن تفقد، وننشر ثقافة الإيجابية، ولتكن هناك قدوات عملية، وأن نقلل التذمر في السوشيال ميديا، لأن ده أمر يعني يسرع الإحباط للناس، بينشر أنه محبط. حتى بقى عندنا حالة على الفيسبوك وما إلى ذلك، يشعر بالإحباط، يختارها الناس ويبالغون في السلبيات. فرسالتنا لشبابنا: لا تشتكي فتخسر ما عندك. وهذا أمر واجب أن نحذر الناس من أثره في مجتمعاتنا.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا آيات بينات مما تيسر من سورة النمل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

casar.

0: القارئ شيخ محمد رفعت تلا علينا ما تيسر من سورة النمل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
2: أن

0: أيها الأحبة الأكارم، الدعاء للأبناء منهج الصالحين والأنبياء. ولقد روى الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمة سليم بن أيوب الرازي ما حكاه سليم عن نفسه، أنه ذهب وهو صغير إلى المحفظ ليحفظه القرآن، فطلب منه أن يقرأ الفاتحة، قال: فعجزت لعجمة لساني. فقال لي المحفظ: هل لك من أم؟ قلت: نعم. قال: فاسألها أن تدعو لك أن يحفظك الله القرآن ويعلمك العلم. فرجعت إلى أمي فسألتها ذلك، فدعت لي، فيسر الله تعالى لي ما أردت.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، هذه باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء حية، ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بقدر ما يذهب الذاهب إلى بني حارثة بن الحارث ويرجع قبل غروب الشمس، وبقدر ما ينحر الرجل الجزور ويبعضها لغروب الشمس، وكان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وكان إذا خرج إلى مكة صلى الظهر بالشجرة ركعتين. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسمه 10 أجزاء، ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن نصلي المغرب. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. وعن العلاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك أنا ورجل من الأنصار حين صلينا الظهر، فدعا الجارية بوضوء فقلنا له: أي صلاة نصلي؟ قال: العصر. قال: قلنا إنما صلينا الظهر الآن. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يترك الصلاة حتى إذا كانت في قرني الشيطان أو بين قرني الشيطان صلى، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: ما كان أحد أشد تعجلا لصلاة العصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان أبعد رجلين من الأنصار دارا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبو لبابة بن عبد المنذر أخو بني عمرو بن عوف، وأبو عبس بن جبر أخو بني حارثة، دار أبي لبابة بقباء، ودار أبي عبس بن جبر في بني حارثة، ثم إن كان ليصليان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، ثم يأتيان قومهما وما صلوها لتبكير رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي فاطر وياسين، يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. نستمع الآن إلى تقدمة لهذه التلاوة من فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فبعد قليل نعيش لحظات إيمانية مباركة مع التلاوة القرآنية من سورة فاطر وسورة ياسين، وهي التلاوة التي تبدأ من قول الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وفي آيات هذه التلاوة من سورة فاطر نرى حديثا عن قدرة الله تعالى التي تسير هذا الكون وفق نظام بديع دقيق يجعل كل مفردات الكون يسير في فلكه دون أن تصطدم أرضه بسمائه، ودون أن يتعارض مسار كوكب مع كوكب آخر، وإنما كل في فلك يسبحون. كما نرى في آية سورة فاطر حديثا عن المشركين وموقفهم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم أقسموا كذبا على أنهم سوف يؤمنون بالله تعالى إذا جاءهم من عنده نذير، وأنهم سوف يكونون في مقدمة المهتدين الذين يستجيبون لما يدعوهم إليه. ولكن الواقع كان على خلاف ذلك، حيث أعرضوا واستكبروا استكبارا، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. ومن هنا جاءهم الوعيد الإلهي إذا هم استمروا في عنادهم واستكبارهم، وعليهم أن يعتبروا بما حدث للأمم السابقة التي كذبت الرسل، فتلك سنة الله تعالى، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وفي آيات هذه التلاوة من سورة ياسين نرى تأكيدا من الله عز وجل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته وفيما بلغه عن ربه سبحانه وتعالى، مع بيان الهدف والغاية من هذه الرسالة، وهي الإنذار بالعقاب لمن أعرض عنها، والتبشير بالمغفرة والرحمة لمن أقبل عليها وآمن بها. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. ومع الحديث عن هذه الرسالة جاءت

0: فينزل بهم ما نزل بتلك الأمم السابقة. ثم تنتقل الآيات من التذكير بالماضي إلى التذكير بالحاضر من خلال لفت الأنظار إلى آثار قدرة الله عز وجل في الأرض والسماء. إن من آثار هذه القدرة في الأرض ما جاء في قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وإن من آثار قدرة الله عز وجل في السماء ما يرونه بأعينهم من تعاقب الليل والنهار، كما قال سبحانه: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ثم تختم هذه التلاوة من سورة ياسين بتسجيل بعض مواقف مشركي قريش من دعوة الإسلام، ومنها عدم الاستجابة للأمر بالتقوى، وعدم الاستجابة للأمر بالإنفاق على المحتاجين والمعوزين، ومنها عدم الإيمان بالبعث والنشور واستبعادهم حدوث ذلك، كما أخبر الله عز وجل في قوله: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ومن هنا جاء هذا الإنذار: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا

0: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي فاطر وياسين، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في 5:05 إن شاء الله تعالى تأتيكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. وضيفنا في لقاء اليوم الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومعه من أسرة المذيعين الزميل هاني عماشة. وفي 8:05 وعقب أذان المغرب ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. موضوع لقاء اليوم خطورة الشائعات على استقرار المجتمعات. في هذا اللقاء تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي، وتستمعون إلى كلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الوجه القبلي، والأستاذ الدكتور ربيع جمع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر. ينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ومن التخطيط الديني زميل علي مسعود السيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، ذكر الله تعالى حياة للقلوب والأرواح. بذكر الله تنفرج الكروب وتزول الهموم ويرتقي المسلم في الدرجات. ذكر الله نور وضياء وعافية وشفاء. ذكر الله صلاح ونجاح وفلاح في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
1: يا من يرى Yeah!

Yeah.

قدم المبتهل الشيخ سيد محمد حسن هذا الابتهال. 4:36 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ علي محمود يؤذن بصلاة العصر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة العصر، ورفع الأذان الشيخ علي محمود. يؤذن بصلاة المغرب في تمام الثامنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من سورتي النبأ والنازعات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذلك اليوم الحق.

رفع سمكها فسوى

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ محمود علي البنا تلا علينا ما تيسر من سورتي النبأ والنازعات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
2: سؤال يقول: كيف أميز بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحدث يعني الحالة الناقضة للطهارة التي تقوم بالأعضاء ولو حكما، وتمنع من صحة الصلاة عند غير ذوي الأعذار، كما يطلق على الأسباب التي ينتهي بها الطهر كالنوم. وينقسم الحدث إلى حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل، ويتحقق بثلاثة أمور: الجنابة والحيض والنفاس. وينقسم أيضا إلى حدث أصغر وهو الذي لا يوجب الغسل بل يكفي فيه الوضوء، وتتحقق أسبابه المتفق عليها بخروج شيء من القبل أو الدبر أو فرج المرأة كبول أو غائط ومذي أو ودي أو ريح. ومن لم يستطع الوضوء في هذه الحالة تيمم، والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 83 بعد 200 من سورة البقرة، وفي هذه الآية الكريمة يوضح لنا فضيلة الإمام الأكبر ما يجب على المسلم أن يفعله إذا لم يتمكن من كتابة الدين، وذلك كما ورد في هذه الآية الكريمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمن أخص خصائص شريعة الإسلام اليسر والسماحة، وهذا ما نراه واضحا في الآية الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل. فبعد أن بين سبحانه ما يجب على المسلمين أن يفعلوه إذا لم يتمكنوا من كتابة ديونهم بأن كانوا مسافرين وليس معهم كاتب، بين لنا في هذه الآية الكريمة مظهرا من مظاهر التيسير والسماحة في شريعة الإسلام، فقال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والمعنى: وإن كنتم أيها المؤمنون مسافرين وتداينتم بدين إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم ديونكم، أو لم يتيسر لكم أسباب الكتابة لأي سبب من الأسباب، فإنه في هذه الحالة يقوم مقام الكتابة رهان مقبوضة يقبضها صاحب الدين ضمانا لحقه عند تعذر أخذه من الغريم. ومن الأحكام التي أخذها الفقهاء من هذه الآية الكريمة أن تعليق الرهان على السفر ليس لكون السفر شرطا في صحة الرهان، فإن التعامل بالرهان مشروع في حالتي السفر والحضر، وإنما علق سبحانه هنا الأمر على السفر لأنه مظنة تعسر الكتابة لما فيه من التنقل ومن عدم الاستقرار. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله. ومن الواضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رهن درعه لليهودي كان مقيما ولم يكن مسافرا. كذلك أخذ بعض الفقهاء من قوله تعالى فرهان مقبوضة أن الرهن لا يتم إلا بالقبض، فإذا اقترن المتعاقدان من غير قبض كان الرهن ليس صحيحا بنص الآية، وهذا مذهب الأحناف والشافعية. ويرى المالكية والحنابلة أن الرهن يتم من غير قبض، لأن القبض حكم من أحكامه، فمن حق الدائن بعد تمام عقد الرهن أن يطالب بقبض العين المرهونة، فالقبض حكم من أحكام العقد وليس ركنا من أركانه ولا شرطا لتمامه. وقوله سبحانه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، هذه الجملة الكريمة تفريع على أحكام الديون السابقة وحض على أداء الأمانة وعلى حسن المعاملة، أي فإن أمن الدائن المدين واعتمد على ذمته ووفائه ولم يوثق الدين بالكتابة والشهود والرهن، فعلى المدين أن يكون عند حسن ظن الدائن به بأن يؤدي ما عليه من ديون في الموعد المحدد بدون تسويف أو مماطلة، وعليه كذلك أن يتقي الله عز وجل في رعاية حقوق غيره، فلا يجحد حقا من حقوق غيره ولا يتأخر في أدائها، لأن الله عز وجل عليم بكل شيء وسيحاسب كل إنسان على ما قدمت يداه. وعبر سبحانه بقوله فإن أمن دون أو دعا، للإشارة إلى الجانب الذي اعتمد عليه الدائن في المدين وهو خلق الأمانة، فهو لا يرى فيه إلا جانبا مأمونا لا يتوقع منه شرا أو خيانة. وللتنبيه إلى أن صفة الأمانة وصفة الوفاء من الصفات التي يجب أن يتحلى بها المؤمنون جميعا حتى ينالوا السعادة في دينهم وفي دنياهم. وعبر سبحانه بقوله فليؤدي الذي ائتمن أمانته، ولم يقل فليؤدي المدين لحضه على الأداء بأحسن أسلوب، لأنه ما دام الدائن قد ائتمنه على ما أعطاه من ديون، فعلى هذا الذي ائتمن وهو المدين أن يكون عند حسن الظن به، وأن يرد إلى الدائن

0: الكتابة في الديون وأن الإشهاد عليها مطلوبان، فإن تعذرت الكتابة والشهادة لسبب من الأسباب فإنه يترخص حينئذ بالرهن المقبوض، فإن تعذر فعلى المدين المحتاج أن يدفع للدائن ما عليه من ديون بدون مماطلة أو بدون تسويف، فيا له من تشريع حكيم بين للناس ما يصلح شأنهم في دينهم وما يصلح شأنهم في دنياهم. ثم أمر الله تعالى عباده أن يؤدوا الشهادة على وجهها وألا يكتموها، فقال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أي وعليكم أيها المؤمنون ألا تمتنعوا عن أداء الشهادة إذا ما دعيتم إليها، وألا تخفوها، فإن الذي يخفيها ويمتنع عن أدائها يكون معاقبا من الله تعالى بسبب ارتكابه لما نهى الله تعالى عنه. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: والله بما تعملون عليم، أي والله تعالى عالم بكل أعمالكم وأقوالكم وسائر شؤونكم، وسيجازي المحسنين إحسانا والمسيئين سوءا. فعليكم أيها المؤمنون أن تستجيبوا لأوامر الله وأن تجتنبوا ما نهاكم عنه حتى تكونوا من السعداء في دنياكم وفي آخرتكم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين، أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، فاطر الأرض والسماوات، عالم الأسرار والخفيات، المطلع على الضمائر والنيات، أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحلما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرسل من ربه رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وحياتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الفترة بين السائل والفقيه، والتي نجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم الفقهية. نحن معكم على الهواء فريق العمل من الهندسة الإذاعية محمود الطناني، من أسرة الإعداد حامد صابر، من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم أحمد عثمان، وأسعد بأن أكون معكم أمام الميكروفون هاني عماشة. إخوة الإيمان والإسلام، معنا ضيفا

0: كريما لهذه الفترة فضيلة العالم الجليل الشيخ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة. فضيلة الدكتور، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم عنا وعن مستمعينا كل الخير.
1: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين، وكل عام والجميع بخير إن شاء الله.
0: فضيلة الدكتور، في هذه الفترة وكالمعتاد نفتح معا بابا للمناقشة لعدد من القضايا والمسائل الفقهية والحياتية المثارة من خلال وسائل التواصل مع الإخوة المستمعين، من خلال رسائلهم النصية وأيضا عبر الهاتف. البداية مع هذا السؤال من أحد السادة المستمعين، سؤال نصي يقول: يريد إقامة مسجد على أرض تبرع بها وسيتكفل ببناء هذا المسجد على نفقته الخاصة، إلا أن المسجد سيكون في الدور الأول، أما الدور الأرضي فسينشئ عليه محلات تجارية عائدة لهذا المتبرع. الدور الثاني سيكون للإمام والمؤذن كسكن، مع العلم بأنه لا يوجد مساجد قريبة في هذه المنطقة. السائل يطلب إبداء الرأي والمشورة في مشروعية إنشاء هذا المسجد.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا السؤال سؤال طيب، فالمستمع يريد أن يستفيد من قطعة أرض يخصصها لبناء مسجد للصلاة ويتحصل على ثواب كلما صلى فيها أحد. فالأصل أن يخصص هذه القطعة تماما لما يؤدي إلى خدمات توجه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان عايز يعمل حواليها بعض المشاريع المفيدة للمصلين، كبعض المستوصف صغير أو محل يعني يبيع فيه مستلزمات الحجاب وغير ذلك من أمور، فربما يسمح له بذلك في إطار الضرورة. كان بعض أساتذتنا وعلمائنا المعاصرين يقولوا لا، مدام هذا الكلام موهوب لله سبحانه وتعالى
0: لا يكون إلا لله،
1: لا يكون إلا لله، ولا ندخل فيه عملا دنيويا آخر. وده كان رأي مشاهير الدعاة من الفقهاء اللي قالوا لا، المسجد يخصص بجميع جوانبه لهذا الأمر.
0: يعني فضيلتك تنصحه بألا يقيم يعني أي مشروعات تجارية يعني
1: إلا في هذا المبنى، إلا لضرورة شديدة يقدرها الناس المحيطين بالأرض المسجد يحتاجه.
0: تمام. سؤال من الصديق المستمع الأستاذ فتحي التهامي بيقول: توفيت كلالة وتركت أختين شقيقتين وأخوات ذكور وإناث وأولاد إخوة متوفين من الأب، كيف تتم توزيع تركة هذه المتوفاة؟
1: هو الأول وضح للسادة المستمعين كلمة كلالة التي وردت في القرآن الكريم مرتين، مرة في ميراث الإخوة لأم، ومرة في ميراث الإخوة الباقين وهم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. وهو أنه يشترط لكي يتمتع هؤلاء بفرض شرعي قدره الله لهم أن تكون التركة كلالة، ومعنى كلالة ليس فيها أصل ولا فرع، اللي احنا بنقول عليها في اللغة العامية مقطوع من شجرة، يعني ما فيش فيها أب ولا جد، وما فيش فيها أبناء ولا أبناء أبناء، فإذا ما فيش جذور ولا أصول.
0: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة.
1: نعم. دي الآية دي خاصة بالإخوة الأم. فإذا كانت التركة ليست كلالة، يعني وجد الأب أو وجد الجد أو وجد الأبناء أبناء الميت أو أحفاده، لا إرث للإخوة الأم في هذه الحالة، لأن التركة لا تعد كلالة. فميراث الإخوة الأم مرتبط بأن تكون التركة كلالة، وهي حالة بسيطة ونادرة، وبالتالي لم يتوسع فيها الشرع، لأنه ورث الإخوة الأم استثناء، لأنهم أصلا ما همش من أصحاب الفروض، ونظرا أن الله سبحانه وتعالى كرم الأم لمنزلتها فلم يحجبهم بالأم، لأن هي الأصل الذي تسبب في وجودهم، وجعلهم من الورثة ولم يحجبهم بالأم، وجعل لهم فرضا مقدرا، وهو أن الواحد منهم يحصل على السدس إذا كانت التركة كلالة، أو يحصل المجموعة على تلت يقسم عليهم بالتساوي، برضو الشرط أن تكون التركة كلالة. أما الكلالة الأخرى فهي كلالة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وهي أخف شوية من كلالة الإخوة لأم. فإذا كنا قلنا في الإخوة لأم مفيش لا أب ولا جد، في الإخوة الأشقاء وللأب نقول عدم وجود الأب فقط، إذا لا يملك الجد حجبهم بل يرث معه. ومن ناحية الفروع البنات لا يؤثروا على الأخوات والإخوة، فممكن يورثوا بالتعصيب بعض نصيب البنات، وبالتالي لم تؤذيهم فكرة الكلالة في هذه الحالة، فهم ياخدوا حقهم البنات بالفرض، وهم هياخدوا الباقي بطريق الكلالة إذا كان ولد وبنت أخ وأخت يعني، الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. دي معنى فكرة كلمة كلالة.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمد نجيب عوضين. سؤال من أحد السادة المستمعين، نسأل الله تعالى له الشفاء العاجل، بيقول: الكلى عندي متوقفة عن العمل، أذهب إلى المستشفى 3 مرات في الأسبوع. يعني بيسأل أكتر من سؤال، سؤال مركب يعني بيشتمل على عدد من المحاور. السؤال الأول: هل خروج الدم وعودته ينقض الوضوء فيما يتعلق بالغسيل؟ السؤال الثاني: هل يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر إذا كان يعلم أن وقت العصر سوف يدخل وهو تحت الأجهزة؟ المحور الأخير بيقول: هل يجوز أن أصلي وأنا تحت أجهزة الغسيل الكلوي؟
1: بالنسبة للجزء الأول، هو بيقول هل الدم يؤثر على صحة الوضوء لو هو متوضي ثم دخل يعمل الغسيل فنزل منه دم؟ الدم لا يفسد الوضوء إلا إذا كان كثيرا، فإذا كان في العرف بعض نقاط من الدم أو غيرها ولم تلوث ثوبا، لأن الدم في الحالة دي هيكون مؤثر على سلامة الطهارة، لا أثر لسحب الدم أو ضخ داخل جسد الإنسان. وكلام ده يسري على الصائم كمان، يعني لو عمل حجامة أو هو صائم لا يفطر. الأفضل طبعا أنه يؤجل لبعد المغرب، لكن لو اضطر لعملها فهي لا تفسد الصوم، لأن الدم في حد ذاته ليس ناقضا للوضوء عند جمهور الفقهاء. أما كونه عايز يجمع
0: في الصلوات بين الظهر والعصر،
1: ذلك من ضمن أسباب الجمع ليس السفر فقط وإنما المرض، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في غير ما سفر ولا مرض لظروف خاصة. فالنهاردة في ناس كتير بيحتاجوا الجمع التقديم والتأخير، زي أطباء العمليات الجراحية الكبيرة التي تستغرق بالحوالي 12-13 ساعة. فقبل ما يدخل يصلي الاثنين جمع تقديم حتى لا تضيع منه الصلاة. فهذه صحيحة استنادا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير ما سفر ولا مرض.
0: يعني هل يجوز للطبيب يعني لو هيجري عملية جراحية
1: يصلي قبل ما يدخل،
0: وهيدخل مثلا الساعة 8 صباحا،
1: نعم،
0: فيصلي الظهر والعصر لأن هيفوتوه أثناء العملية؟
1: طالب داخل محاضرة والأستاذ هيقعد 5 ساعات ومش هيسمح لحد يخرج، فيروح قبل ما يدخل ويجي الدكتور يصلي الاثنين مع بعض ويدخل خلاص بعقل مستريح، وسيدرك الفروض التي بعد ذلك، مش له الطبيب زي ما قلنا في الأمراض الخطيرة التي تحتاج إلى دقة وغير ذلك. فيقبل استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جمع في غير ما سفر ولا مرض، لكن الجمع فقط وليس القصر. القصر لا يكون إلا في السفر فقط.
0: يعني يجمع لكن يصلي الظهر 4 ركعات
1: أيوة،
0: والعصر
1: يعني
0: 4 ركعات،
1: يعني ما ينزلش الظهر الاثنين ولا العصر الاثنين، ده في السفر فقط.
0: المحور الأخير بقول: هل يجوز أن أصلي وأنا تحت الأجهزة أثناء الغسيل؟
1: والله إذا كان عنده شيء من الإدراك يعني فايق مش مغمى عليه، وبعدين خايف قطعا أنه ما يلحقش يدرك الصلاة
0: حتى تعلموا ما تقولون،
1: نعم، هو مدرك. إذا كان الإدراك ضايع يبقى ما ينفعش، في إدراك وعارف الناس اللي قدامه دول وإنه هو نوع من التخدير الموضعي، لا مانع من ذلك شرعا في إن هو يصلي وهو تحت أيادي الأطباء.
2: ربي هبنا رضاك، ربي هبنا رضاك، وانظر إلينا

ربي هبنا رضاك وانظر إلينا واهدنا يا كريم هدي حناني وتعطف

0: تدعني لا تكلني لشر نفسي وقتا إن تكلني فقد تكاثر راني.
1: نجدد لكم التحية إخوة الإيمان والإسلام، وهذه فترتنا بين السائل والفقيه، ونجدد الترحيب بضيف هذه الفترة العالم الجليل الشيخ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة. دكتور أهلا وسهلا، بارك الله فيك.
2: فيك ربنا يخليك.
1: نتلقى أولى المشاركات التليفونية. ألو.
3: السلام عليكم. سؤالي، أنا راجل كبير في السن وبصلي على الكنبة، عايز أسجد على الكنبة، أسجد إزاي؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، واحد وقع من العسالة وخد 10 غرز في دماغه وعصبته جنابة، فإزاي يغتسل؟ وشكرا.
1: السؤال الأول يا دكتور، بيقول إن هو كبير في السن وبيصلي على كنبة وعايز يعرف كيفية السجود وهو قاعد على الكنبة.
2: أيوة، ما هو لو قاعد فوق الكنبة وهو مش هيقف، الواضح إنه لا يستطيع القيام، فهو عايز يستفيد بالركوع وبالسجود، فهو قاعد على الكنبة. يفرق بين الركوع والسجود بطول أو باختصار الحركة، ففي الركوع يكون الميل متوسطا فيركع ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يعتدل
1: ربي العظيم.
2: سبحان ربي العظيم. ثم يعتدل ويسجد إلى أن تأتي جبهته على أرضية المكان اللي بيسجد عليه، فيقول ما يتعلق بالسجود سبحان ربي الأعلى مرتين، مرة يقول فيها 3 مرات ومرة 3 مرات، طالما أنه هو مصر وقادر على أنه يسجد فيكون سجوده على هذا النحو.
1: السؤال الثاني بيقول انه يعني اصيب بجرح كبير، والجرح يعني تمت عمليه الخياطه ليه، لكن اصابته جنابه، كيف يتصرف؟ يعني خشيه ان المياه تصل الى الجرح.
2: نعم.
1: فيحدث ما يكره. يعني
2: الفقهاء عالجوا هذه المسائل بالنسبه للانسان اللي خارج من المعركه وقد جرح جرحا كبيرا، او عنده اصابه عاديه، او عقب جراحه كبيره عملت خط كبير في بطنه مثلا، فهو بيستغرب طب اعمل ايه؟ ما احنا عندنا الاحكام الفقهيه، عند العجز عن استعمال الماء بننتقل للتيمم، والتيمم يحل محل الماء في ذلك الوقت. فلو كان الميه هتضره، وده اللي يقوله الاطباء لان هم اللي عارفين حالته، ما تقربش الميه للجرح بتاعك، يبقى هيدرك الصلاه وهو متيمم، يمسح على التراب ويقوم بالصلاة المعتادة للمتيمم، وتقبل صلاته في هذه الحالة نتيجة العذر اللي هو عنده.
1: دكتور، سؤال بيقول إذا بليت أوراق المصحف أو تمزقت من كثرة القراءة فيها مثلا، أو أصبحت غير صالحة للانتفاع بها، أو عثر فيها على بعض الأغلاط من إهمال من كتبها أو طبعها ولم يمكن إصلاح هذه الأغلاط، هل يجوز إحراق مثل هذه المصاحف؟
2: نعم.
1: ثم القيام بدفنها.
2: المهم في هذا الموضوع ألا تصدر أي نوع من الإهانة لأوراق المصحف. يعني ما جيش مثلا أرمي ورق المصحف في أرض مثلا مع قمامة في الشارع، إزاي أسوي ورق المصحف بقذورات أو مخلفات لآخرين؟ فعليه أنه يعمل مكان مخصص لذلك يحرق فيه أوراق المصحف إذا لم تكن هناك فرصة لحفظها بغير الحركة. فلو كان من الممكن، لأن عنده جهاز كمبيوتر متقدم، فيمكن يدخل الجزء المقطع ده يقوم يعيد تكوينه وتركيبه ويخرجه زي المصحف عادي من غير أخطاء، يبقى لا يحرق. إنما لو كان ما عندوش أي وسيلة، فبدلا من أن يترك هذا ويفتن بعض الناس بأن يجدون لفظا مختلفا عن مكان آخر، فالأولى في هذه الحالة كما ذكر بعض الفقهاء أن التخلص من أوراق المصحف هو حماية واحترام للمصحف.
1: ناخد مشاركة تليفونية. ألو.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بسأل عن حكم غسل ما تحت الأظافر في الغسل، حكم الغسل إيه بالنسبة لغسل ما تحت الأظافر؟ إذا كان الشخص كبير وارد مشقة كبيرة جدا جدا في غسل ما تحت الأظافر، حكم الغسل بتاعه إيه؟
2: هي إذا كانت الأظافر متربيه بلا سبب طبي، لمجرد بعض الناس كده بيربوه اناقه ويدوا لها الوان كمان، وقد يكون بعضهم رجال، ده نقول لهم لا.
1: هو في الغالب ممكن يكون النساء يعني.
2: اذا كانوا نساء هنقول ان الست الاولى لها انها تقص هذه الاظافر وتتوضا وتصلي. فاذا مثلا كان عندها نوع من الجنابه وهتقعد فتره من غير صلاه فتطلقها في هذه الحاله، لان ما فيش مشكله انها مش هتتوضا. فاذا ما جاء وقت الاغتسال تزيلها لان هي مانعه من وصول الماء. بعض الاراء البسيطه قالت ربما لا تؤثر هذه الاظافر على مواضع الوضوء فلا تؤثر على صحه الوضوء، لكن انا بميل الى ان هي ما دام طالعه كده طويله كده ومنظرها يحول دون وصول الماء الى جسد الاظفر فانه يجب ازالتها قبل الوضوء.
1: تمام. هو برضو يعني سؤال متعلق بسؤال الاخ المستمع برضو فيما يتعلق بما يسمى الاصباغ او المانيكير اللي بتضعها النساء في الاظفار، وكذلك بالنسبه للاظفار الصناعيه اللي بتوضع فوق الاظفار الطبيعيه بالوان مختلفه بقصد الزينه ايضا. هل اذا تزينت المراه بشيء من ذلك ثم ارادت الوضوء او الغسل هل يلزمها ان تقوم بنزع هذه الاظفار؟
2: نعم.
1: من اجل ان تصح الطهاره؟
2: بعد العلم بقى والتطورات اللي حصلت عند الناس واتصالهم بالدول الاوروبيه والكلام ده، في اظافر صناعيه بتركب كده في الظافر وتتشال. لما تحب تشيلها عشان تتوضى بتشيلها تحطها على الترابيزه وتروح تتوضى. فلو كانت عند الوضوء من هذا النوع هتشيلها وتتوضى صح، حتى لو لبستها بعد ذلك فتحمل شيء من الكراهة، لكن الصلاة صحيحة لأن الماء واصل إلى جميع المواضع التي يحتاج الوصول إليها. إنما لو إن قالت لا أنا مش هشيلها وأنا مربيها بقالي فترة، يا ست ما أحيانا الماء ما توصلش تحتها تقول لي أو مال، وطب وأعمل إيه؟ هي عصية وآثمة، وقبول الصلاة بتاعتها منتقص ومميز زي اللي بتشيلها أو ما تعملهاش عندما تريد الوضوء.
1: تمام.
2: حتى يكون وضوءها كاملا وغسلها كاملا.
1: سؤال بيقول من المعروف في السنة أن أي عمل في أثناء خطبة الجمعة يعد لغوا. هل إذا أردت تسجيل الخطبة بواسطة التليفون المحمول أو أي وسيلة أخرى من وسائل التسجيل، هل يعتبر هذا العمل يدخل في إطار اللغو؟
2: والله نشوف الرجل ده مثلا قبل ما تبدأ شعائر صلاة الجمعة راح الجامع ووصل الكاسيت بتاعه بالكهرباء القريبة للمنبر ووجه المايك بتاعه إلى أعلى عشان يسجل. فهنا ما فيش أي انشغال له عن تسجيل الجمعة، ويجلس مع الناس ويستغرق في فهمها والعمل بنصائحها. إنما لو هو قاعد بقى كده في الصفوف راح شاقي الصف وراح عند الكهرباء ومركب فيشة ومركب شريط ومجربه فطلع صوته، لأ ده ما ينفعش مركب واحد غيره، كل هذه حركات تفسد الصلاة ويجب عدم القيام بها وعند صلاة الجماعة أو الجمعة يتخلص من هذا تماما.
1: طب يعني إذا كان عمله يحتم عليه هذا الأمر، يعني مثلا إحنا بنطلع في إذاعات خارجية مثلا في نقل صلاة الجمعة، مهندس صوت أحيانا بيبقى مشغول ببعض الحاجات علشان خطر يطلع الصوت بشكل سليم، المصور أيضا بيقوم بالحركة داخل المسجد في أثناء الخطبة، هل يدخل هذا أيضا في إطار اللغو؟
2: ما لم تشغله هذه الأمور عن الإخلاص في العبادة واستغرقها كاملة لأنها بيقاطب ربنا بهذه العبادة فلا شيء عليه. في ناس محترفين فيقول لك مثلا إيه الفيشة لو عدلتها شوية ممكن الصوت يطلع الرد بتاعه أقوى، الهورن بتاع الصوت ياريت أعدله شوية، فحركات كلها بسيطة لا تفسد الصلاة لصالح الناس وسمعهم وإسمعهم. إنما لو كان الغرض منها إنه هينشغل لدرجة إنه مش هيصلي،
1: من مس الحصى فقد لغى، يعني ده مجرد بس انه يمس الحصى لغى.
2: الاستغراق في الصلاه وعدم الانشغال بشيء اخر امر مطلوب في الصلاه. ولم يستثنى الا الاعمال البسيطه التي لا تؤثر في جوهريه الصلاه عند بعض الفقهاء.
1: فصل قصير اخوه الايمان ونواصل هذا اللقاء بين السائل والفقيه، فابقوا معنا.

0: نعود معكم وبكم إخوة الإيمان والإسلام إلى فقرات هذه الفترة الخاصة بالرد على أسئلتكم واستفساراتكم الفقهية. فترتنا بين السائل والفقيه معكم على الهواء حتى الخامسة إلا عشر دقائق، حتى السادسة إلا عشر دقائق إن شاء الله تعالى. معنا ضيفا كريما فضيلة العالم الجليل الشيخ الدكتور محمد نجيب عواضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة. فضيلة الدكتور، يعني سؤال من إحدى الأمهات بتقول: أنا أم لثلاث بنات، عندما أقوم بتسريح أو تصفيف الشعر لهم تسقط بعض الشعرات أثناء التسريح أو التصفيف، فأقوم بالاحتفاظ بهذا الشعر في كيس بلاستيك، إلا أن الشعر كثير وأريد التخلص منه، فماذا أفعل؟
1: والله هو المفروض إنها ما تستثمرش هذا الشعر الذي سينفصل عن رؤوس البنات، لأن ده جزء من الجسد ومحرم ولو احترامه. فالمفروض لما يتجمع جزء كبير من هذا الشعر بعد تسريح الشعر من الأم نجمعه ونقوم بدفنه في مكان لا يدوسه أحد بأقدامه ولا يهينه، لأنه جزء من جسد الإنسان، زي ما يكون بالظبط واحد له إيد انفصلت أو إصبع
0: وترت.
1: إحنا بنعمل كده، حتى بعض
0: نقوم بالدفن،
1: بعض المذاهب بتقول صلي عليه كأنه جسد كامل ثم قم بدفنه، فالشعر يأخذ حكم ذلك. بعض الآراء الحديثة قالت يعني ربما البنت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الواصلة والمستوصلة، الست اللي بتيجي توصل شعرها بشعر آخر سواء كان منها أو من غيرها، فده نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أبرر حفظ هذا الشعر لأنها يجي عليها يوم الأيام تستعمله؟ فالأولى هو التخلص منه، لأنه مكان من جسد الإنسان له قداسته ويجب احترامه، وأفضل احترام له قياسا على أوراق المصحف غير المحفوظ الذي نخاف عليه من الإهمال. فإحنا نعمل حفرة ونحط فيها هذا الشعر في كيس معين وندفنه وندعو له بالرحمة، ده الأولى. يعني
0: إلى سؤال من أسئلة السادة المستمعين عبر الهاتف. ألو،
2: السلام عليكم. كنت بسأل، أنا عندي مال وزوجتي عندها مال، المال بتاعي بلغ النصاب، هل يجوز أن زوجتي هي اللي تخرج زكاة المال بتاعتي؟ شكرا حضرتك.
0: بيقول إن هو عنده مال وزوجته هي كمان عندها المال الخاص بيها، يعني المال بتاعه هو بلغ النصاب، هل يجوز أن يخرج زكاة هذا المال من مال الزوجة؟ هو ربما يكون مال الزوجة، ماله هو نفسه محطوط مثلا على هيئة يعني ودائع بنكية وهكذا، لكن مال الزوجة سائل.
1: هو الزكاة تجب على المال المملوك للإنسان والذي بلغ نصابا وحال عليه الحول. فالراجل اللي عنده مال توفرت فيه هذه الشروط، فواجب عليه إخراج الزكاة على المال بتاعه. هنيجي لزوجته لها مال، طب ما هي إنسانة مكلفة ومسؤولة أمام الله، طب إذا كان المبلغ بتاعها اللي عينها سواء كان هو السبب فيه، سواء هي تجرت، سواء ورثته عن أهلها أو غير حاجة، ورأت أنها تقوم بإخراج الزكاة عنه، يجب عليه إخراج الزكاة، ولا علاقة لها بزكاة زوجها. فتخرج من مالها زكاة لهذا المال حتى يبارك الله لها فيه.
0: يعني هو يخرج من ماله وهي تخرج من مالها،
1: تمام،
0: كل واحد خاص.
1: لكن في آراء فقهية قالت إذا وصلت العلاقة بين الزوجين إلى التجانس والمحبة والتراضي، بحيث ما عدناش عارفين دي فلوس مين ودي فلوس مين، فالخلط هنا بالتراضي جائز عند بعض المذاهب، ونحسب الزكاة على أساس المجموع وليس زكاة كل على حدة، طالما أن المرأة أعلنت ذلك ورضيت وصرحت بأنها مع زوجها تمثل وعاء واحدا، في الحالة دي يخرج عن الاثنين. أما ما على ذلك لو تمسكت وقالت أنا مش مخرجة على فلوسي بتاعتي حتى لو أنت اللي أعطاها لي، لا يجب عليه إخراج زكاة عنها، وإنما هي التي تخرج عن النصاب الذي تملكه.
0: سؤال آخر من أسئلة المستمعين عبر الهاتف. السلام عليكم.
3: السلام عليكم. دلوقتي أنا راجل قطع رجلي عامل بكري، بنصلي على كرسي والست بتحكي معايا خشونه، بتصلي في الكرسي اللي ورايا، تنفع؟ احنا بنصلي كده يا جماعه، هل تحصل دي جماعه؟
0: هو يعني عنده بتر في قدمه،
1: لا يستطيع
0: وبيصلي على كرسي،
1: لا يستطيع الوقوف.
0: وزوجته هي كمان بتصلي على كرسي في الخلف
1: لان عندها اعاقه.
0: على هيئه جماعه، هل هذه جماعه صحيحه؟
1: نعم، هو الراجل ما خالفش القواعد، فهو ما هوش قادر على القيام فجلس حتى تكون صلاته غير مقبوله، وانما هنتاكد ان الراجل ده مريض ولا يستطيع الوقوف. في الحاله دي يجوز له ان يقوم غيره، زوجته اما ان تكون سليمه فهتقف، هو اللي جالس وهي اللي واقفه، واما ان تكون
0: الاخرى
1: مريضه لا تستطيع الوقوف فهتقتدي به في كل حركاته رغم انه لا يقف وتكون الصلاه صحيحه.
0: هي عندها خشونه، فعلشان كده
1: ما هي الخشونه
0: بتصلي
1: اللي يقول
0: جالسة.
1: عليها الطبيب حاجه عاديه كده وتقول لك انا رجلي بس كده مش حاسه بيها، غير ما دكتور يقول ده في هنا فقره تاكلت وعلى استمرار هتنقص ويجي وقت من الاوقات ما تقدرش كذا، فعندما يقول ذلك يسري كلام الطبيب وتصلي وهي جالسه وراء زوجها.
0: فاصل قصير إخوة الإيمان والإسلام، ونواصل فقرات هذه الفترة بين السائل والفقيه.

0: نجدد لحضراتكم التحية إخوة الإيمان والإسلام، وهذه فترتنا بين السائل والفقيه، ونجدد الترحيب بفضيلة العالم الجليل الشيخ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة. دكتور أهلا وسهلا، بارك الله فيكم، ونسأل الله لكم الشفاء، ونعتذر إن كنا قد أثقلنا على فضيلتكم. يعني نعلم جيدا يعني ما تمرون به، شفاكم الله وعافاكم. دكتور محمد، سؤال من الحاج صابر حامد من الجيزة، بيقول إن هو باع ذهب زوجته من 20 عام، هي الآن تطالب بالذهب طبعا بسعر اليوم، هل يحق لها وماذا يفعل زوجها في هذا الأمر؟
1: هو المعروف إنه الذهب بيقدم للمرأة في مرحلة الخطبة، وبعدين يكون ملكا لها لو فسخت الخطبة. ليه؟ لأنه الذهب زي ما بحثت بعض الآراء عند الشافعية قالت إنه ملك للمرأة، فلا يستقر إلا بالعقد ولا يثبت نهائيا إلا بالدخول. فهنا تم الدخول، أصبح هذا الذهب ملك للمرأة. طيب هنقدره إزاي؟ هو مكتوب جرامات، 50 جرام، 100 جرام، ملناش دعوة بقى لما كتب كان الجرام بكام. احنا اللي هيحصل بقى محددنا الجرامات، يعني الوعاء، يبقى عايزين تجيب لنا 10 جرامات ذهب او قيمتها عند عجزك عن احضارها. فالذهب في كل الاحوال ملك للمرأة.
0: ده فيما يتعلق بالقايمة دكتور محمد، يعني في القايمة احنا بنقول مكتوب جرامات، لكن هم زوجين والعلاقة الزوجية مستمرة، وهو يعني يحتاج للذهب ده من 20 سنة فباعها.
1: الحكمة الشرعية بتقول ان كل امر تم التراضي عليه ونشأ بالتراضي بين الزوجين لا دخل للشرع ده. التراضي الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما البيع عن تراض، وربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. فالتراضي أهم حاجة، ما فيش تراضي هنحكم الشرع. الشرع يقول إن الذهب ده ملك للمرأة، قيمته إمتى؟ من يوم شراؤه، بقيمة شراؤه. اشتراه بـ100 والنهاردة عند مطالبة به بـ1000 يبقى بـ1000، تخد بالك، لأن ده دين.
0: ما دي بقى يعني
1: والدين
0: ممكن
1: هنا مش محدد بمقدار. لا ما حالياً. مش محدد بمقدار، ما بقولش انا عليا لك بـ200,000 ذهب، لا انا عليك ليا 200 جرام عيار 21. عايز 21 جرام تدهم لي، يا رب يطلعهم ببلاش، يا رب يطلعوا قيمتهم عاليه، هذا حقي.
0: الحق بيقول ان بالجرام.
1: نعم.
0: لكن إذا كان الزوج وزوجته يحصل بينهم تراضي ويحصل بينهم نوع من
1: لو أنصف الناس للصراحة القاضي، ما هو أنت بلام أنت فاهم وتعالي أخذ أحسب لك شوية، إحنا بيننا وبين عيش وملح، وإحنا هنقعد ندور ونعمل، يا سيدي أنت عندك 100 جرام هات 80 خلاص.
0: ما هو أصل من 20 سنة كان مثلا الجرام ساعتها بـ40 جنيه مثلا، دلوقتي حاليا بكام؟
1: شوف يا باشا
0: كم ألف.
1: هو الشرع له قواعد في مسائل الديون. قيمة الدين يوم أدائه، يعني
0: ما يوم السداد،
1: يوم ما كان الذهب ده أنت اشتريته بكام كذا بالجرام. طيب يديني جرامات، أنا مش طالب منك، ماليش دعوة، يا رب تجيبه بلاش، المهم أنا ليا 20 جرام.
0: بارك الله فيكم دكتور.
1: ده الشرع.
0: بارك الله فيكم. سؤال للإخوة المستمعين عبر الهاتف. السلام عليكم.
2: السلام عليكم، ليا سؤال بعد إذن حضراتكم. احنا كنا حاجزين ملعب تمام، وكان كلنا كان كل واحد فينا يعني دفع مبلغ من المنحة، فتبقى حوالي 80 جنيه، فقلنا الفرقة اللي هتكسب تاخد المبلغ ده، الفلوس دي حرام؟ شكرا.
0: يعني هم علشان يروحوا مجموعة شباب مع بعض بيجمعوا تمن ساعة الحجز للملعب ده، تبقى 80 جنيه فاعتبروها هتبقى مكافأة للفريق الفايز. ايه حكم بقى اعتبرها مكافأة؟
1: لازم المال اللي يخرج لإنسان أن يكون له سبب شرعي. دلوقتي أنت هتدي لهم الزيادة دي على أي أساس؟
0: كسبوا الماتش.
1: إيه؟
0: كسبوا المباراة.
1: طيب وكسبوا الماتش ده شيء يقدر بمال في التعاملات العادية.
0: ما احنا بنلاقي مثلا في
1: سيبك من
0: البطولات
1: الحديث،
0: وفي المحافل
1: سيبك من
0: الدولية
1: المعاملات
0: والمحافل.
1: الحديثة واتحاد الكورة والاتحاد الدولي والكلام ده، يقول لك اللي جاب جون نعمل له كذا. الكلام ده في الشرع مش منضبط، مش منضبط. احنا متفقين على ان احنا في مبلغ بنستثمره في خدمة هذا العمل والرياضة، ماليش دعوة بقى بأي خسائر أخرى ولا مكاسب ولا غيره، خد بالك. فما حدش يحط شرط يقول في حالة الفوز أخد كذا وفي حالة الهزيمة ما يتاخدش منها لا كذا. دي شروط فاسدة لا يجوز الاتفاق عليها لأنها مخالفة للشرع.
0: يعني ال 80 جنيه هنا كشباب بقى يتصرفوا فيهم، يعني
1: يجيبوا طرطاية، يجيبوا حاجة حلوة، عمل ما يدخلش فيه القيمة النقدية، ونبقى زودنا الواحد ونقصنا من واحد، فندخل في شبهة الربا.
0: تمام. مكالمة تليفونية أخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم. أنا دلوقتي جوزي شايل ذهب، ومع ارتفاع وانخفاض الذهب، فاحنا عايزين نبيع الذهب ده ونحطه كوديعة، وناخد من الفلوس بتاعت الفوائد بتاعت الوديعة نأجر بيها شقة، عشان احنا شقتنا في السادس وحر والكلام ده، فبنواجه مشاكل كتير فيها. فهل ده حرام ولا حلال ان احنا ناخد الفلوس بتاعت الذهب نبيعه ونحطه في وديعة، وناخد الأرباح بتاعت الوديعة نأجر بيها شقة؟
0: تمام. يعني السؤال هنا، يعني عايزة تقول انها ساكنة في الدور الأخير وبتتعرض بقى لحرارة
1: فعايزة
0: الشمس،
1: توفر
0: وبتدفع
1: فلوس
0: عايزة
1: تشتري
0: توفر
1: بقى
0: فلوس
1: شقة
0: بالظبط.
1: مناسبة، وهم عندهم ذهب، فهيبيعوا الذهب وياخدوا فلوسه
0: ويحطوه
1: في
0: وديعة،
1: بنك،
0: ومن فوائد الوديعة دي
1: في
0: يدفعوا إيجار
1: بنك
0: الشقة.
1: تجاري بيدي فوائد على قيمة هذه المبالغ. حاجة هنقف بقى هنسأل الشرع، لو كان هذا المال هيوضع في البنك على أنه تمويل للبنك واستثمار، فيعطيهم البنك أرباحا على هذه الوديعة، لأن كل فترة بالبنك بيقول لهم أنتوا خدتوا على المبلغ بتاعك 13% أو 15% متغيرة تزيد وتنقص، هذا حلال. لكن لو كان مبلغ ثابت لا يتغير، حتى لو الراجل البنك خسر أو في معاملة ظروف خاصة خلت الفلوس أقل، بيدي لها برضو اللي مشترط عليه في العقد. وهنا تأتي المشكلة. إذن لابد من البحث عن البنك الذي سأضع فيه مال الوديعة، وأرى هل هو بنك يقوم بتمويلات توافق الشرع وضوابطه ولا لا. إن كانت توافق الشرع وضوابطه أهلا وسهلا، كلنا نسعى إلى هذا، وفي كثير من البنوك بتعمل كده دلوقتي. إنما لو كان أنا ماليش دعوة، أنا باخد وزي ما البنك المركزي يقول لي هندي لك، هنا بتيجي عملية الشك بقى. طب ليه بيزيد مرة وفي نقص مرة، وليه ما هي الثابتة وليه كذا؟ فهيجي واحد يقول له طيب ما ده يا عم هو ده عين الربا وبتاع، ابعد عنه، واخد بالك. فأنا أشوف البنك ده بيستثمر وبيدي تمويلات
0: متوافقة مع الشريعة الإسلامية ولا لا؟
1: أهلا وسهلا، نروح له على طول، ما فيش فيه أي مشكلة.
0: لكن في بعض بيشير إلى أن بعض هذه المعاملات هي إنما هي معاملات شكلية فقط، متوافقة شكليا مع الشريعة، لكن عمليا.
1: والله دي قصة طويلة. أنت كده عايز،
0: أنا مش دوري بقى أن أنا أبحث
1: لا
0: ورا
1: لا.
0: البنك يعني.
1: أنت دلوقتي رايح لبنك بيقول لك أنا بتعامل معاملات شرعية، ببيع أدي لك قرض بنظام الوكالة بنظام المرابحة، ولك حصة أرباح كذا،
0: أن أحكم بالظاهر والله يتولى الصغائر
1: بس.
0: في هذه
1: بيعمل
0: الحالة
1: إيه جوه بقى؟
0: تمام.
1: أنت مش مسؤول، لأن يعني هذا البنك لو هيئة رقابة بتروح تشوفه بيعمل إيه، ولو عنده غلطة بتلغيها له. إنما أنت قصدت بنك آخر مالوش دعوة بالرقابة وتخضع للبنك البنك هيقوله لك، دي قصة تانية. اللي عايز يعمل كده هو حر، مش عايز يعمل يذهب إلى المعاملة الواضحة.
0: بارك الله فيكم دكتور محمد. آخر مكالمة تليفونية. السلام عليكم.
4: السلام عليكم. سؤالي، أنا ابني بيشتغل في دولة أجنبية في مطعم فراخ ولحم خنزير، ده المدة لحين وجود عمل آخر يعني، فهل هذا جائز؟
0: يعني في إحدى الدول الأوروبية وبيشتغل في مطعم بيقدم وجبات
1: هو طبعا
0: فراخ وفيها لحم خنزير.
1: في هذا الموضوع الإمام أبو حنيفة بيقول أن المعاملة في الغرب الذي يأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية على المسلم أن يتعامل بها إلى أن يجد ما يطبق شرع الله. فقال لو أنت رايح تقترض من بنك وما فيش بنك خالص مش هياخد منك فوائد، فبتضطر تجيب منه مؤقتا لحد ما تسيب البلد ديت او تلاقي بنك اخر نظام منطبق مع الشريعه الاسلاميه فيدي لك بالطريقه الشرعيه. فمبدئيا انت في حال الضروره الى ان يتبين لك الامر.
0: يعني يجوز له ان يقدم لحم الخنزير مع يعني
1: للضروره،
0: النص على
1: ما عندوش
0: التحريم،
1: مكان اخر يلاقي فيه شغل ما فيش فيه بيع الخنزير فهو مضطر الى هذا. فالامام ابو حنيفه قال ده عمل اضطراري الى ان يتغير الوضع، ومذاهب اخرى قالت لا، من البدايه ما يتعاملش بهذا النظام
0: حتى لو هيجوع ولا حتى لو
1: الامام ابو حنيفه له في هذا كلام كتير، وقال انه التعامل مع غير المسلم في دوله غير المسلمين له احكام تختلف عن تعامل المسلم مع المسلمين في بلده.
0: سؤال نصي اخير يا دكتور، يعني بيسال عن حكم اخراج الزكاه من مكافاه نهايه الخدمه، هل تجب الزكاه بعد تسلم هذه المكافاه بضمها لماله ام لا بد من ان يمر عليها حول بعد تسلمها؟
1: المكافاه اللي خدها ديت اذا بلغت النصاب هيطلع عليها زكاه، ما بلغتش النصاب وما عندوش شروط ثانيه يضمها اليه يبقى معناها الزكاه. خد بال حضرتك،
0: طب حاله بلوغها النصاب لحظه تسلمها ولا لازم يمر عليها حول؟
1: والله في اراء بتقول انه لحظه تسلمها نخرج ال 2.5%، وفي اراء تانية قالت لا، هو مال دخل في ملكه من تاريخ كذا فلابد ان يمضي عليه الحول حتى يقوم باخراج 2.5% من الزكاه.
0: يعني له ان يعني يخرج فورا او
1: يعني مرتاح نفسيا او يطلع يطلع ونافع على هذا الراي. الراي الثاني قال له يا سيدي خلاص وكمل السنه عشان انت ده مبلغ يجي لك اول مره وانت ما عندكش غيره فسيبه لما يحول عليه الحول.
0: الى هنا
1: معمول بهم يعني.
0: الى هنا اخوه الايمان والاسلام نصل بحضراتكم الى ختام هذه الفتره بين السائل والفقيه. كان معنا ضيفا كريما عزيزا لهذه الفتره فضيله العالم الجليل الشيخ الدكتور محمد نجيب عوضين استاذ الشريعه الاسلاميه بكليه الحقوق جامعه القاهره. ارهقناكم يا دكتور، بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم عنا وعن المستمعين كل الخير.
1: ربنا يبارك فيك والسادة المستمعين
0: وشفاكم الله وعافاكم.
1: ربنا يبارك فيك يا رب، كتر خيرك.
0: كنا معكم إخوة الإيمان على الهواء، فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، من أسرة الإعداد حامد صابر، من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان. هذه أسمى أمنياتي، هاني عماشة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا حبيبي، يا سيدي يا رسول الله، بوصف محمد تحلو الحكايا، ومسك بهاه فاح بطيب عودي، فذاك حبيبنا المختار عطر يطيب عطره عطر الورود. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم شبابنا أن معنى الحياة مع الله هو هذا الطريق المختصر إلى أعلى مدارج القرب من الله، إلى أعلى مدارج الأنس بالله، إلى الاستكانة بالله، إلى الاطمئنان بالله، إلى الأمان بالله. فالأمان بالله يذهب الضجر ويذهب الخوف ويذهب القلق. يا ولدي، لا تخف ما دمت مع الله. أوصيك بقلب إذا خلا بالله بكى، وإذا ذكر الله وجل، وإذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلاه صبر. يا ولدي، إذا ضاقت عليك الدنيا فالزم بيوت الله، إلزم مجالس الذكر. ألم يقل حبيبك صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. يا ولدي، يا ولدي، استعن بالله. يا ولدي، عليك بتلاوة القرآن. الطريق إلى الله كله نور بذكر الله. عليك بالخلوة مع الله. وكما قال سيدنا العلامة الإمام الحسن البصري: ابكوا من خشية الله، فإن لم تبكوا فتباكوا. يا ولدي، كن على يقين أنك لن تصل إلى الله بقدميك، ولكن تصل إلى الله بانحناء قلبك بين يديه. وكما قيل: ما طلب الله من أحب غيره. يا ولدي، لا تحزن إذا أغلق الله في وجهك بابا من أبواب الدنيا، فرب باب أغلق لتفتح لك أبواب السماء، ورب ضارة نافعة. وكما قال الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. سيد العلامة ابن عطاء الله السكندري قال: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. أي ربما يكون المنع عين العطاء. يا ولدي، كن مع الله، كن مع الله يكن معك، كن مع الله بنية صادقة. وكما قال أحد الصالحين: رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فالله تعالى ينظر إلى الصدق قبل أن ينظر إلى الصور. اجعل لك وقتا لا يعلم به أحد، تخلو فيه مع الله، تصلي فيه ركعتين، تبكي فيه دمعتين، تستغفر فيه 70 مرة. فإن الله يحب العبد الذي له خبيئة بينه وبين ربه. ما صدق الله عبد أحب الظهور. يا ولدي، إذا أصبحت فقل: اللهم لا تجعل أحدا أهون علي من نفسي، ولا أجعل أحدا أعظم في قلبي منك. إلزم محرابك وتدبر قول إمامك ابن عطاء الله: ماذا وجد من فقدك؟ وتدبر ما قاله سيدي الإمام العلامة ابن عطاء الله السكندري وردد كلماته، ردد، قل بينك وبين ربك: إلهي يا إلهي، ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ فاللهم لا تجعل أكبر همنا الدنيا. إلهي إلهي، اللهم إني أسألك ذلا لنفسي وعزا بك وفقرا إليك وغنى بك عمن سواك. إلهي، ما أكرمك على من أقبل عليك وما أحلمك عمن أعرض عنك. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وجعلنا وإياكم يا شباب أمة سيدنا رسول الله من أهل الإقبال على الله والإعراض عما يسخطه عنا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني في تلاوة مباركة من سور الكوثر والكافرون والعصر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ طه الفشني، وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من صور الكوثر والكافرون والنصر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.
7: عنوان هذه الحلقة: الهجرة مدرسة الأمل بعد الشدة. الهجرة تعلمنا أن أشد الليل ظلمة يكون قبل الفجر، وأن مع كل كربة فرج، ومع كل محنة منحة يدبرها الله تبارك وتعالى. فمن غار ضيق إلى نور وضياء. ضيفنا الكريم، كيف كانت الهجرة النبوية مدرسة عظيمة في بث الأمل بعد الشدة؟
8: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد. فعندما نتأمل الهجرة النبوية نجد أنها لم تكن مجرد انتقال من مكان إلى مكان، وإنما كانت رسالة ربانية خالدة تؤكد أن الفرج يولد من رحم الشدائد، وأن الأمل لا يموت في قلب المؤمن مهما اشتدت المحن

0: وتكاثفت الخطوب. لقد مرت الدعوة الإسلامية قبل الهجرة بسنين عصيبة تعرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لألوان من الأذى والتعذيب والتنكيل، حوصروا في الشعب وجاعوا وأوذوا في أنفسهم وأموالهم. ثم جاءت الفاجعة الكبرى بوفاة السيدة خديجة رضي الله عنها الزوجة الوفية والسند العظيم، ثم وفاة أبي طالب الذي كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من بطش قريش، فسمي ذلك العام بعام الحزن. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يبحث عن قلوب تحتضن الدعوة، فإذا به يقابل بالسخرية والإهانة ورشق الحجارة حتى أدمت قدميه الشريفتين. لو نظر الإنسان إلى هذه الأحداث بمعايير البشر لقال انتهى الأمر وأغلقت الأبواب وانطفأت كل بارقة أمل، لكن المؤمن لا ينظر بعين الواقع وحدها، بل ينظر بعين الإيمان أيضا. في الوقت الذي ظن فيه أهل مكة أنهم قضوا على الدعوة، كان الله تبارك وتعالى يعد لها مرحلة جديدة أعظم وأقوى وأوسع انتشارا. وهنا نتعلم درسا بالغ الأهمية، وهو أن الله تعالى إذا أغلق بابا فتح أبوابا أخرى، وإذا اشتد الظلام كان ذلك إيذانا بقرب الفجر. إن الهجرة النبوية المشرفة تعلمنا ألا نحكم على المستقبل من خلال اللحظة الراهنة، فكم من إنسان يمر بضيق مالي ويظن أن الرزق قد انقطع، وكم من مريض يظن أن العافية بعيدة، وكم من صاحب هم يظن أن الكرب لن يزول، بينما يدبر الله تعالى له من الفرج ما لم يخطر له على بال. ولعل أعظم مشاهد الأمل في الهجرة ذلك الموقف الخالد داخل الغار، حين وصلت قريش إلى باب الغار حتى قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، فكانت كل الأسباب المادية تشير إلى الخطر والهلاك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمته العظيمة لا تحزن إن الله معنا. إنها ليست مجرد كلمة قيلت في موقف وانتهى، بل هي منهج حياة لكل صاحب هم ولكل من ضاقت به السبل. فإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله ناصرك فمن يضرك؟ إن المؤمن الحقيقي لا يستمد الأمل من كثرة المال ولا من قوة الأسباب ولا من كثرة الأنصار، وإنما يستمده من ثقته بالله سبحانه وتعالى. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مطاردا، ورصدت الجوائز لمن يأتي به حيا أو ميتا، لكنه بعد سنوات قليلة عاد إليها فاتحا منتصرا، يدخلها خاشعا متواضعا، وقد دانت له الجزيرة العربية. خرج مهاجرا ضعيفا في نظر الناس، وعاد قائدا لأعظم أمة عرفها التاريخ. إنها رسالة واضحة تقول لكل مكروب لا تيأس، ولكل مريض لا تفقد الأمل، ولكل صاحب معصية باب التوبة مفتوح، ولكل مهموم إن بعد العسر يسرا.
1: ضيفنا الكريم، ما هي أهم الأسباب التي صنعت الأمل في رحلة الهجرة؟
0: نعم، إذا كانت الهجرة النبوية قد علمتنا أن بعد الشدة فرجا، فإنها علمتنا أيضا كيف نصنع الأمل ونحافظ عليه في أشد اللحظات. فالأمل ليس كلمات تقال ولا أحلاما نرددها، ولكنه إيمان يملأ القلب، ويقين يسكن الروح، وعمل يترجم ذلك كله على أرض الواقع. فمن هذه الأسباب الثقة المطلقة بالله عز وجل. أعظم سبب صنع الأمل في الهجرة هو الثقة بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى ما يراه الناس فقط، بل كان يرى وعد الله عز وجل. عندما أحاطت الأخطار بالغار من كل جانب، وعندما كان المشركون على بعد خطوات قليلة، لم يردد النبي صلى الله عليه وسلم كلمات اليأس، بل قال: لا تحزن إن الله معنا. ما أجملها من كلمة! كم من قلب أحيت، وكم من نفس أنقذت، وكم من مكروب لو عاش معها لانقلب همه راحة وطمأنينة. إن المؤمن الحقيقي حين يعلم أن الله تعالى معه يهون عليه كل شيء. قد يفقد مالا ولكنه لا يفقد ربه، قد يفقد صحة ولكنه لا يفقد معية الله، قد تضيق به الأرض ولكنه يعلم أن فرج الله أقرب إليه من حبل الوريد. ثانيا، الأخذ بالأسباب دون التعلق بها. من أعظم دروس الهجرة أن الأمل لا يعني التواكل، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكل الأسباب الممكنة، اختار الصاحب واختار الدليل واختار وقت الخروج واختبأ في الغار ووزع الأدوار بدقة، ومع ذلك كان قلبه معلقا بالله وحده. وهنا قد يخطئ كثير من الناس، فبعضهم ينتظر الفرج دون عمل، وبعضهم يعمل وينسى الله تعالى. أما المؤمن فيجمع بين الأمرين، يعمل بكل ما يستطيع ثم يسلم النتائج لله رب العالمين. ثالثا من الأسباب كذلك الصبر على الطريق. لو كان النصر يأتي في اللحظة الأولى ما احتاج أحد إلى الصبر، وكأن الهجرة تنادي كل مبتلى: اصبر، فإن الفجر لا يأتي في أول الليل، والثمرة لا تنضج في أول الزرع، والنصر لا يأتي في أول المعركة. رابعا كذلك الصحبة الصالحة. ما أجمل أن يكون بجانبك في الشدة من يذكرك بالله، وما أقسى الحياة حين يحاصرك الهم وأنت وحدك. لقد كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه رفيق الهجرة، وكان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يمشي أمامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن شماله مرة، خوفا عليه صلى الله عليه وسلم. فيا لها من صحبة، ويا لها من وفاء، ويا له من درس نحتاجه في زمن كثرت فيه المعارف وقلت فيه الصداقات الصادقة. كذلك النظر إلى الغد بعين الإيمان. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مكة وهو يغادرها على أنها نهاية الطريق، بل كان يرى ما وراء المحنة، كان يرى مستقبلا يضيء بنور الإيمان. لذلك لم يعش أسير الألم، بل عاش على أمل الوعد. وهكذا ينبغي أن نكون، فلا نحاصر أنفسنا بأخطاء الماضي، ولا نغرق في أحزان الحاضر، بل نعيش على أمل أن الله يدبر لنا من الخير ما لم نعلم. فرب دمعة كانت سببا في هداية، ورب مرض كان سببا في قرب من الله، ورب محنة كانت بابا لمنحة عظيمة من الله، فإياك أن تيأس.
1: ضيفنا الكريم، كيف نحول الهجرة إلى أمل عملي في حياتنا؟
0: نعم، نحول الهجرة إلى أمل عملي في حياتنا أولا بتجديد حسن الظن بالله في كل الأحوال، ثانيا باليقين أن كل بلاء مؤقت وأن الفرج قادم، ثالثا بالبحث عن المنح داخل المحن، رابعا بالإكثار من الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي المختار، خامسا بالهجرة من اليأس إلى الرجاء، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن السلبية إلى العمل. هذا وبالله التوفيق.
2: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها الزميلة آمال عطاء، ينفذها هندسيا الزميل محمود الطناني، ومعكم في قراءتها هاني عمشة. إخوة الإيمان، الوقت من أثمن النعم التي منحنا الله إياها، وهو الركيزة الأساسية لبناء حاضر الإنسان ومستقبله. لذلك فإن حسن استغلاله واستثماره يعود بالنفع والخير على الفرد والمجتمع بأكمله. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان أمانة الوقت في إجازة الصيف من موقع دار الإفتاء المصرية، جاء فيه: إن الوقت أمانة ينبغي على صاحبه أن يحافظ عليها وأن يستثمرها فيما يعود بالنفع عليه وعلى مجتمعه وأمته، فقد أقسم الله تعالى في مواضع كثيرة بالوقت في كتابه الكريم بالعصر والضحى والليل والفجر، والله تعالى لا يقسم إلا بعظيم بيانا لقيمة الوقت. فعمر الإنسان ووقته أمانة ونعمة سيسأل عنها أمام الله يوم القيامة، إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإجازة الصيفية فرصة لأبنائنا لاكتساب مهارات نافعة تنمي لديهم تحمل المسؤولية وإثبات ذواتهم، ومن ثم فعل الأبناء أن يحاسبوا أنفسهم على هذه النعمة التي غبن فيها كثير من الناس، وأن يسألوا أنفسهم: كيف يقضى هذا الوقت وبأي شيء يعمر؟ لأنهم سيسألون عنه أمام الله يوم القيامة. إخوة الإيمان، إن من أفضل الأشياء التي يشغلون بها أنفسهم تعلم وممارسة القرآن الكريم ومدارسة القرآن الكريم واستثمار وقت الإجازة في الإقبال على القراءة والرياضة، إلى جانب الإسهام في العمل التطوعي الخيري لاكتساب وتعلم ثقافة التكافل المجتمعي لمساعدة المحتاجين وغيرها من أعمال الخير التي يؤجر عليها، بدلا من إهدار الوقت في مخالفات التطبيقات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والصفحات التي تنشر معلومات خاطئة. إن مواجهة ذلك الفراغ تتطلب جهودا ضخمة لإعداد أنشطة عملية، فعلى الأسرة المراقبة والتوجيه للاستفادة من الوقت فيما هو نافع، والمسجد له دوره التربوي الذي ينشئ أجيالا صالحة من خلال الخطب والدروس والمواعظ، والمؤسسات الدينية والثقافية لها دور في الاهتمام بالأبناء وتلقينهم صحيح السلوك والأخلاق والآداب الإسلامية. وفي الختام، إذا كان الفراغ نعمة من نعم رب البرية، فإن على العاقل أن يستغل تلك النعمة بدوام شكرها، وأن يحذر ارتكاب المنكرات التي تؤدي إلى كفرها، فيعمل الصالحات ويحرص عليها، ويترك المعاصي ولا يسعى إليها. والكيس الفطن يغتنم أوقات فراغه وصحته بما ينفعه في دينه ودنياه. إلى هنا إخوة الإيمان والإسلام، نأتي بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطاء. نفذها هندسيا محمود الطناني، وكان معكم في قراءتها هاني عماشة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى ترتيل مبارك برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يرتل علينا بدءا من الآية 29 من سورة المؤمنون. الآن إلى تقدمة لهذه التلاوة يقدمها الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 29 من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: وأترفناهم في الحياة الدنيا بالتقليل، هكذا وأترفناهم في الحياة الدنيا. قوله تعالى: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. قرأ الدوري بضم الميم هكذا: أيعدكم.

مخرجون. قوله تعالى: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، قرأ الدوري بتقليل الدنيا هكذا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، أمال افترى هكذا.

قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. قرأ الدوري بتنوين تترى تترا، وهو مصدر بمعنى التتابع على وزن نصر، والألف غير ممالة على الأصح. هكذا

قوله تعالى: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قرأ الدوري بضم الراء ربوة، والضم لغة في ربوة وهي المكان المرتفع. هكذا: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. قرأ الدوري بفتح الهمزة: وأن هذه أمتكم، على تقدير اللام المحذوفة، أي ولأن هذه أمتكم أمة واحدة فخصوا ربكم بالعبادة لأنه الرب وحده. هكذا:

وكسر السين من قوله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال، هكذا أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. من سورة النور قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها، قرأ الدوري بتشديد الراء للمبالغة هكذا

تذكرون. قوله تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها، الموضع الثاني. قرأ الدوري بالرفع على الابتداء وما بعده الخبر هكذا: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قرأ الدوري بإسكان الطاء تخفيفا هكذا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وخطوات الشيطان هي مسالكه ووساوسه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.

حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون.

أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثر

0: بدءا من الآية 29 من سورة المؤمنون وحتى الآية 20 من سورة النور، وبرواية الدوري رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة التي نواصل فيها رحلتنا مع كتاب ربنا، نتعلم التجويد العلمي مع شيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ما زلنا إخوة الإيمان نواصل شرح المقدمة الجزرية لعمدة القراء وشيخ المحققين في الأداء والتلاوة الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، والشارح لنظمه هو شيخ الإسلام في زمانه فضيلة الشيخ العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله. فضيلة الشيخ، وصلنا في شرح الصفات إلى صفة الشدة، نريد أن نتعرف على صفة الشدة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد.
4: أما الشدة فضدها الرخاوة والتوسط، فتنبه لهذا.
5: ضد الشدة الرخاوة والتوسط.
4: نعم نعم نعم، وتلك هي الصفة الوحيدة التي لها الضد اثنان معا، فما كان من حروف أجد قط بكت فهو من صفة الشدة، وما كان من حروف لن عمر فهو من صفة التوسط، وما ليس منهما فهو من صفة الرخ أو الرخ أو الرخ، والفرق بينهن قائم على حبس جريان الصوت في الأولى، وتلك هي
5: الشدة.
4: أحسنت. وجريانه في الثالثة وهي
5: الرخ،
4: وعدم كمال جريانه في الثانية وهي
5: التوسط.
4: أحسنت. بمعنى أن الصوت لم يجري في حروف التوسط كجريانه مع الرخ، ولم ينحبس كانحباسه مع الشدة. أخي الكريم المستمع، لم يتبقى إلا أن تتدرب وتحسن الاستماع، وأسأل الله لي ولك أيها المستمع الكريم التوفيق

0: زكريا؟
1: نكمل فضيلة الشيخ إذن مع الشيخ زكريا.
0: يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: وسبع علو بضم العين وكسرها أي المستعلية سبعة أحرف يجمعها لفظ خص ضغط قض. ونبه على جمعها في هذه بقوله حصر، حصرها هذا اللفظ، وبهذا يكون قد انتهى البيت. لكن الشرح للشيخ لم ينتهي بعد.
1: نعم فضيلة الشيخ.
0: فيقول الشيخ مكملا: أي جمعها بعضهم في هذه، فحروف الاستفال 22، وهي ما عدا هذه السبعة. والاستعلاء من العلو، وهو لغة الارتفاع، وسميت حروفه مستعلية لاستعلاء اللسان عند النطق بها إلى الحنك، يقصد الحنك الأعلى، فيرتفع الصوت معه. فننتبه لهذه الجملة، هذه الجملة أي الحنك الأعلى فيرتفع الصوت معه، هذه ليست من كلام الشيخ، إنما هي توضيح لما يقصده الشيخ.
1: فضيلة الشيخ، نتذكر مع الإخوة المستمعين معنى الحنك الأعلى أو تعريفه.
0: الحنك الأعلى اللسان، ها هو ما فوقه مباشرة، ذاك هو الحنك الأعلى،
1: ما فوق اللسان مباشرة.
0: نعم. والاستفال لغة الانخفاض، وسميت حروفه مستفلة لتسفلها وانخفاض اللسان عند النطق بها عن الحنك. وهنا أيضا يجب توضيح شيء بسيط في كلام الشيخ، وهو أي الأعلى، يعني عن الحنك الأعلى، فينخفض معه الصوت. إذن لاحظ معي العمل بين اللسان والحنك الأعلى، والصوت إما أن يرتفع وإما أن ينخفض. فإن ارتفع الصوت كان الحرف مستعليا،
1: نعم،
0: وإن انخفض كان الحرف مستفلا. إذن ينخفض معه الصوت، وتلك حروف الاستفال ما عدا حروف الاستعلاء. ماذا نأخذ من هنا أخي الكريم؟ يؤخذ من هنا أن حروف الهجاء موزعة على الصفتين، فما كان من حروف خص ضغط قض فهو مستعل، وما كان من غيرها فهو مستفل. كما يؤخذ أيضا من التعريف الاصطلاحي لهاتين الصفتين أن الفرق بينهما قائم على ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى وبالتالي الصوت عند النطق به، أو انخفاضه عنه وبالتالي الصوت. فما كان من الحروف مرتفع مع اللسان فهو أخي الكريم
1: مستعل،
0: وما كان منها منخفض معه فهو
1: مستفل.
0: أحسنت. ما الذي يترتب على هذه الصفة وضدها؟ يترتب على صفة الاستفال الترقيق لحروفها، كما يترتب على صفة الاستعلاء التفخيم لحروفها.
1: بعض الأمثلة فضيلة الشيخ نوضح هذه القاعدة بها.
0: جيد، استمع وأنصت واحكم أنت. خ،
1: نعم مفخم.
0: خالدين،
1: دين مرقق.
0: شقاق،
1: القاف، نعم مفخم.
0: غالبون،
1: غ مفخم.
0: جيد. القانطين،
1: هذه مفخمة أيضا، حرف القا نطين.
0: جيد. أما القانتين،
1: القام هنا مفخم، القانتين تين هنا مرقق.
0: جيد. إذن
1: أو مستفل بمعنى أصح على حسب الصفة.
0: نحن الآن نذاكر الصفة وما يترتب عليها.
1: نعم.
0: وها قد سمعنا عمليا بعض الكلمات القرآنية وما يترتب عليها. فتخيل لو أن إنسان قرأ القانطين قرأها القانتين،
1: عكس المه،
0: أو القانتين قرأها الكانتين.
1: نعم.
0: فتخيل معي مثل هذه الأشياء التي تحدث وأنت لا تدري. إذن هذه تطبيقات عملية لبعض الكلمات، بعض الكلمات، وأنت أمامك كتاب الله كاملا.
1: نعم فضيلة الشيخ. إذن إخوة الإيمان، انتهينا من شرح البيت 22 من متن الجزرية، وننتقل مع فضيلة الشيخ خالد إلى البيت 23 من المتن. ماذا يقول فيه الناظم فضيلة الشيخ؟
0: يقول رحمه الله تبارك وتعالى: وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. يقول الشيخ زكريا شارحا: وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة بترك

0: التنوين في الأول والثالث للوزن. يقصد الشيخ زكريا هنا أن الناظم لو قال وصاد ضاد لكان الوزن عند أهل الشعر مفاعيل، وإن كان الوزن كذلك ليس هذا بحر الرجز الذي منه القصيدة، وإنما وصاد ضا متفعل بحذف الثاني الساكن المسمى خبنا، دن طاء ضا مستفعل، أن مطبقة مستفعل. إذن هذه لفتة كريمة من شيخ الإسلام تعلمنا أهمية أن يكون القارئ على معرفة ببعض علوم اللغة التي لا بد منها.
1: هذا دليل فضيلة الشيخ على أهمية الدقة في معرفة هذه القواعد، وحتى نفهم ما كتبه الشيوخنا القدماء، وأن نكون أيضا على قدر المسؤولية فيما نكتب نحن الآن.
0: نسأل الله أن نكون كذلك، إنما نحن نقلة فقط لا غير، نحاول أن نوضح،
1: لكن نتعلم منهم فضيلة الشيخ.
0: نعم.
1: هذه الدقة كما قلتم في بداية الصفات، الميزان الصرفي والميزان الشعري والميزان التجويدي، كل هذه موازين يجب أن نتعلمها حتى نكون متقنين إن شاء الله.
0: نرجع للشيخ زكريا فيقول وضاء أربعة مطبقة بفتح الباء وكسرها. ها هي لفتة أخرى من الشيخ بعد أن نبهنا إلى أهمية علم العروض، ينبهنا بلفتة جميلة أيضا ورشيقة إلى علم الصرف، فيقول بفتح الباء وكسرها. إن فتحت أو كسرت قلت مطبقة، هذا يسمى اسم مفعول للمؤنثة مفعلة.
1: نعم.
0: والكسر مطبقة مفعلة اسم فاعل للمؤنثة أيضا. ولم تركب هذه الحروف في جملة مثل ما سبق لعدم حصول معنى في تركيبها، والجمل التي مرت بنا إنما هي نصائح، فتنبه لهذه الأشياء التي يتنقل بينها الشيخ برشاقة وجمال في دمج بين العلوم. رحم الله الشيخ،
1: رحمهم الله تعالى جميعا إن شاء الله،
0: ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. نرجع للشيخ زكريا رحمه الله إذ يقول فالمنفتحة 25 حرفا وهي ما عدا هذه الأربعة، والانطباق لغة الالتصاق، سميت حروفه مطبقة لانطباق طائفة من اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بها. وهنا نوضح شيء، ما هو؟ أن الشيخ زكريا هنا يوضح لنا ما يحدث للصوت، وهو انحصار الصوت بينهما، يقصد بين اللسان وبين الحنك الأعلى، لذا سمي مطبقا. ومعنى انطباق اللسان أي قربه من الحنك الأعلى عند النطق بهذه الأحرف زيادة عن قربه منه عند غيرها من حروف الاستعلاء المتقدمة. يقول أبو شامة موضحا هذا لأنهم طبق، أي اللسان، لأنهم طبق على مخرجها من اللسان ما حاذاه من الحنك، لذا الإطباق أبلغ وأخص من الاستعلاء.
1: إذن فالإطباق شبيه بالاستعلاء فضيلة الشيخ؟
0: لا نقول شبيه، هو فيه استعلاء،
1: نعم،
0: ولكنه أكثر من ما سبق، الاستعلاء أقل من الإطباق، لذلك سنبين معنى أبلغ وأخص.
1: نعم فضيلة الشيخ.
0: فكونه أبلغ لأن اللسان عند النطق بحروفه يرتفع بها إلى الحنك الأعلى وينطبق، بخلاف الاستعلاء فإن اللسان يرتفع بحروفه فقط ولا ينطبق بها، لذا خصت حروف الإطباق من بين حروف الاستعلاء بتفخيم أقوى كما سيأتي أخي الكريم.
1: نعم فضيلة الشيخ.
0: وكون الإطباق أخص من الاستعلاء لأنه يلزم من الإطباق الاستعلاء ولا يلزم من الاستعلاء الإطباق، لذا فكل مطبق مستعل وليس كل مستعل مطبقا. تأمل، ثلاث مستعلية لكنها ليست مطبقة، من خص ضغط قظ.
1: نعم فضيلة الشيخ.
0: خا غين قاف مع طريقة الهجاء تتضح أكثر. اسمع: ميم ضم خاء سكون مخ، لام كسرة لي مخلي، صاد كسرة يا سكون صي مخلصي، نون فتحانة مخلصين. هل لاحظت الخاء والصاد؟ اسمع القادمة ستكون واضحة بشدة مع الهجاء: واو فتحة غين سكون وغ، ضاد ضم ضاد سكون ضد وغضض. إذن هنا وضحت بشدة صفة الانطباق في
1: حرف الضاد.
0: جيد،
1: ووضح الفارق بين الاستعلاء والانطباق.
0: نعم، مع الغين
1: مستعلية.
0: نعم،
1: ولكنها ليست مطبقة.
0: نعم،
1: ومع الضاد مستعلية مطبقة،
0: وهذا بطريقة الهجاء كما سمعنا، والله تعالى أعلم.
1: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إن شاء الله تعالى نواصل الحديث حول المتن في الحلقة القادمة. أتقدم بخالص الشكر لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءة والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
5: الصلاة والسلام عليك.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم بصحبة دكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمود محمد رمضان في تلاوة مباركة من سورة آل عمران.

من آيات الله البينات من سورة آل عمران، تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا واسع الفضل والرحمة، تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، كن لنا وليا ومعينا وظهيرا ونصيرا، انصرنا بما تنصر به أولياءك، واستعملنا فيما تشغل به أحبابك، دلنا بهدايتك إلى ما يرضيك عنا، وخذ بنواصينا إليك، حل بيننا وبين ما يغضبك، واصرفه عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. الثامنة ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت. أذان العشاء يحين موعده إن شاء الله في 9:32 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ننتقل بحضراتكم الآن إلى إذاعة خارجية لنقل ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة. الميكروفون بصحبة الزميل الدكتور كمال نصر الدين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا الصرح الأشم والرحاب الأعم، كعبة العلم والعلماء ومثابة الصالحين والأولياء، الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة الذي يعقد تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله تعالى، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، والأستاذ الدكتور هاني عودة المدير العام للجامع الأزهر. ملتقى اليوم يعقد تحت عنوان خطورة الشائعات على استقرار المجتمعات، ومعنا في لقاء اليوم قارئاً القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، ومبتهلاً المبتهل الشيخ أحمد علي الطنطاوي. ونشرف ونسعد بأن يكون معنا اليوم من سادتنا

علماء الأزهر الشريف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الوجه القبلي والأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر. فأهلا بكم جميعا في رحاب الأزهر العظيم، نتفيأ ظلاله الوارفة وننهل من بحار علومه الشاسعة. إخوة الإسلام والإيمان، نبدأ هذا اللقاء بأداء صلاة المغرب

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

كذا إخوة الإسلام والإيمان، أدينا صلاة المغرب وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، حيث ننظم هذا اللقاء الطيب المبارك ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة الذي يعقد تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإشراف الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، والأستاذ الدكتور هاني عودة المدير العام للجامع الأزهر. موضوعنا في لقاء اليوم خطورة الشائعات على استقرار المجتمعات، وللإسلام في معالجة هذه القضية، قضية الشائعات المغرضة، منهج قويم يتسم بالواقعية ويتحلى بالحكمة ويمتاز بالتوازن، لأنه منهج رباني المصدر، فالله تعالى هو المشرع الذي هو أعلم بخلقه وألطف بعباده وهو العليم الخبير. والقرآن الكريم جاء بتعاليم وافية وآداب شافية لمحاصرة الشائعات والقضاء عليها في مهدها، فليكن القرآن رائدنا في ذلك ودليلنا إلى كل خير ورشاد. إخوة الإسلام والإيمان، وفي رحاب القرآن الكريم نعيش هذه الدقائق، نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا قارئنا في هذا اللقاء، القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني.

0: اللهم نور بالقرآن العظيم قلوبنا، ونور بالقرآن العظيم عقولنا، ونور بالقرآن العظيم بيوتنا، ونور بالقرآن العظيم قبورنا، واجعله شافعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئنا في هذا اللقاء، القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث ننقل لكم ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. موضوعنا في لقاء اليوم خطورة الشائعات على استقرار المجتمعات، رؤية إسلامية. إخوة الإسلام والإيمان، إن المجتمعات الإنسانية لا تنهض بالعمران وحده، ولا تستقر بالمظاهر المادية وحدها، بل هناك ركائز أساسية ودعائم أولية لا بد من تحقيقها حتى ينهض المجتمع ويسير في طريق التقدم والازدهار. وأهم هذه الركائز وأول هذه الدعائم الأمن والاستقرار والسلام المجتمعي، فلا ينهض مجتمع تسود البغضاء بين أفراده، ولا يتقدم مجتمع تدمر الشائعات كل العلاقات الودية بين أبنائه. ومن هنا كان هذا الموضوع عنواناً للقاء الليلة، فنتحدث عن خطورة الشائعات ومنهج الإسلام في معالجتها، وأثر الشائعات على الأفراد والمجتمعات، وكيف نتصدى لهذا السرطان المدمر الذي ينهش جسد الوطن ويوقع العداوة والبغضاء بين أبنائه. ومعنا في هذا اللقاء من سادتنا علماء الأزهر الشريف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الوجه القبلي، وفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر. واسمحوا لنا أن نبدأ بالأستاذ الدكتور محمد عبد المالك ونرحب به في هذا اللقاء. اسمح لنا فضيلتك أن نبدأ بمدخل تأصيلي نبسط فيه التعريف بموضوع هذا اللقاء الذي نتحدث فيه لغة وشرعا، ونقف على ما جاء في القرآن الكريم والسنة حول هذا الموضوع، وأسلوب القرآن في الحديث عن موضوع الشائعات.
1: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأكون في غاية السعادة عندما أجلس بجوار عالمين جليلين فاضلين، بارك الله فيه ونفع به، وسعادة الدكتور كمال نصر الدين جزاه الله خيرا. وفي الحقيقة موضوع هذا الملتقى من الأهمية بمكان، فالشائعات لها خطورتها على الأفراد والمجتمعات كما هو عنوان هذا الملتقى. أيها الأحبة، الشائعات من أخطر، بل هي أخطر الحروب المعنوية والأوبئة النفسية، وهي أشد الأسلحة تدميرا وأعظمها تأثيرا، يصنعها الأفاكون ويتلقفها المنافقون وينشرها ويذيعها الجاهلون. فما هي الشائعات وما مفهومها؟ الشائعات هي الأخبار التي يتناقلها الناس دون أن يتحققوا من صحتها. وقديما كانت تطلق الشائعات على الأخبار الصادقة والكاذبة، لكن العرف المعاصر قصر الشائعات على الأخبار الكاذبة فقط. ويقال للشائعات إشاعات، من أشاع مصدر أشاع، يقال أشاع فلان الخبر أي أظهره ونشره وأذاعه. ويقال للشائعات أيضا أراجيف، لأنها تضطرب بها الحياة، ولهذا قال ربنا سبحانه: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، أي الذين يذيعون الأراجيف، الأراجيف واحدها إرجاف، وهي الأخبار والإشاعات الكاذبة التي تضطرب بها الحياة. ولهذا لم يكن عجبا أن يقول ربنا في هذه الآية: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، لنسلطنك عليهم يا محمد ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فالشائعات، الإشاعات، الأراجيف تحدث آثارا مدمرة في المجتمع. ولكم أن تذكروا إشاعة مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، وكيف أن هذه الإشاعة أو الشائعة كانت سببا في اضطراب المسلمين، لولا أن الله سبحانه وتعالى قيض أنس ابن النضر الذي جاء إلى الناس الذي وضعوا سيوفهم وقالوا: إن رسول الله قتل وماذا نفعل بعده؟ فصاح فيهم أنس وقال: إن كان رسول الله قد قتل حقا فلا حياة لنا بعد رسول الله، وأخذ يستحث الناس حتى عادوا إلى القتال وحتى رزق هو الشهادة. هذا هو مفهوم الشائعات أو الإشاعات أو الأراجيف. ولنا أن نعلم أيها الأحبة أن الشائعات مرتبطة بالجهالة، بمعنى أن الجهالة ملازمة للشائعة. لماذا؟ لأن الذي يشيع الخبر لا يحب أن يظهر، لأنه يخشى أن يؤاخذ أدبياً أو مادياً. ولهذا دائماً ما نلاحظ في الشائعات، يقال الناس يقولون، يقال سمعنا نسمع إلى غير ذلك من المصادر أو من المصطلحات التي لا تعبر عن أحد. إذن الجهالة ملازمة للشائعة، اللهم إلا إذا كان من يروج هذه الشائعات بلغ من الفسوق والفجور والبذاءة مبلغاً لا يرعوي عند حد معين، فتراه ربما يظهر ويستعلن بما ينشر وبما يزيع من شائعات ومن أراجيف، وهذا لا يعرف الإيمان إلى قلبه سبيلا. ولهذا قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. نعم. أحاول أن أشير سريعا نعم. إلى أهم، لأن الوقت لا يسمح بسرد كل ما يلزم في هذا الباب أو في هذه النقطة. لنا أن نعلم أن الإسلام حارب الشائعات، وقد استمعنا قبل قليل إلى قارئنا جزاه الله خيرا في نداءات أهل الإيمان من سورة الحجرات، وهو ينادي سبحانه على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، لئلا تصيبوا قوما بجهالة كراهية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن لا بد من التثبت في الأخبار. أيضا لما كانت الإشاعة كذبا حرم الإسلام الكذب، قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقد جعل الإسلام من يتحدث بكل ما سمع كذبا، قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أيضا سمى ربنا من يذيع الأخبار شيطانا، فقال في حق نعيم ابن مسعود الأشجعي الذي لم يكن قد أسلم بعد، لأن إسلامه تأخر إلى يوم الخندق كما تعلمون، حاول نعيم هذا أن يضعف المسلمين في يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان فروج لبعض الشائعات حتى نزل القرآن: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أيضا نرى أن الشائعات يعني إيذاء يحدث للناس، ولهذا نهانا الله سبحانه عن هذا الإيذاء. نعم. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. أكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيكم أستاذ الدكتور محمد عبد المالك. أنتقل إلى فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير. فضيلتك، الآثار المترتبة على الشائعات كثيرة ومتنوعة، تمس الأفراد وتمس المجتمعات، لها آثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية، فحبنا لو نشير سريعا إلى بعض هذه الآثار التي من أجلها جاء الوعيد الشديد في القرآن الكريم على نشر الشائعات، سواء من الذي يبدأ بنشر هذه الشائعات أو بمن يشارك في هذه الشائعات بأي لون من المشاركة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى فضيلة مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله تعالى وأمده بموفور الصحة والعافية على رعايته الكاملة لهذه الأنشطة الثقافية وهذه الندوات الفاعلة في كل أيام الأسبوع تقريباً، مع تنوع مشاربها ومعارفها التي تقدمها لجمهور المسلمين. وبارك الله سبحانه وتعالى وجزى خيراً إدارة المسجد الجامع الأزهر والرواق الأزهري، كل من أسهم ويسر هذا اللقاء وأمثاله لتقديم النفع للناس، وحفظ الله هذا المنبر العظيم إذاعة القرآن الكريم على إسهامها الواضح ومشاركاتها المتميزة في حفظ هذه الأنشطة وبثها ما وسعها إلى ذلك سبيل. أتوجه كذلك بخالص التحية إلى أستاذي الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر على هذا التطواف الرائع الذي طوف بنا فيه في موضوع الملتقى اليوم، وأصل له لغويا واصطلاحيا وتاريخيا بعد هذه المقدمة الرائعة التي تفضل بها ومدير اللقاء السيد الدكتور كمال نصر الدين بارك الله فيه. وأبدأ من حيث السؤال، وهو كيف حارب الإسلام ظاهرة الشائعات؟ ظاهرة الشائعات ظاهرة إنسانية موجودة في كل زمان ومكان، ما دام هناك النفس البشرية برزائلها بنقائصها بتصيدها الأخطاء، ما دام هناك الرغبة أو النقص البشري في الذي يتمثل في أن الإنسان يريد أن يلحق النقص بالآخر حتى يثبت الكمال لنفسه، ما دام هذا النقص موجودا في النفس البشرية لابد أن تكون هناك شائعة. السيدة عائشة رضي الله عنها، الطاهرة بنت الأطهار، الصديقة بنت الصديق، من في الكون يتخيل أن تتهم في عرضها وأن يقال عنها كلمة آثمة ظالمة من فم مليء بالحقد والكره والإفك على سيدنا رسول الله وآل بيته وأصحابه ودعوته؟ تطلع هذه الكلمة من هذا الفم الظالم ومن هذا القلب المفعم بالحقد والكره، ما كان لهذه الكلمة أن تغادر فم صاحبها، ولكنها طبيعة الشائعات. خرجت الكلمة الظالمة من فم عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله، قال عن السيدة عائشة وصفوان بن المعطل رضي الله عنه السهمي: باتت امرأة نبيكم مع رجل والله ما سلمت منه ولا سلم منها، في غزوة بني المصطلق أو المريسيع المعروفة تاريخيا والتي كانت في العام السادس للهجرة. مثل هذه الكلمة ما كان لها أن تغادر فم قائلها هذا المأفون الأفاك، إلا أن النفس البشرية في كل زمان تتطلع إلى الشائعة وتتوق إلى نشرها وترويجها، هذه طبيعة. وبخاصة كما قال الأستاذ العقاد رحمه الله: إذا كانت الشائعة تتعلق بما يكون بين الرجال والنساء من الأمور الخاصة، يعني إذا قيل إن فلانا سرق يموت الخبر بعد دقائق، إذا قيل إن فلانا قتل فلانا يموت الخبر بعد لحظات، لكن إذا قيل إن فلانا فعل كذا مع فلانة أو له قصة مع فلانة، سرعان ما ينتشر هذا الكلام انتشار النار في الهشيم اليابس. وبخاصة إذا كان الرجل الذي يتكلم عنه من ذوي الهيئات في المجتمع، وكذلك إذا كانت المرأة من ربات الذكر في المجتمع ومن ذوات الشهرة، إذن هذه طبيعة. كيف حاربها الإسلام أيها الأحبة، وكيف تغلب عليها قرآنا وسنة. سمعنا الآن من قارئنا الجليل بارك الله فيه ومن أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك الآية الكريمة في سورة حق لها أن تسمى سورة الآداب الإسلامية، وهي سورة الحجرات. يا أيها الذين آمنوا، يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الحق سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، سمع قلبك لا سمع رأسك، فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. نعم يا ربي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، ولاحظوا أيها المستمعون الكرام أنه سمى ناقل الخبر أو الكلام كاذبا فاسقا حتى يثبت العكس. ولذلك كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول عن نقلة الأخبار الذين قال فيهم أبو الطيب المتنبي فما آفة الأخبار إلا رواتها، كان سيدنا عبد الله عمر بن عبد العزيز يقول ما ظنك بقوم يحمد الصدق إلا منهم، يعني حتى مروج الشائع إذا كان صادقا يكره منه الصدق ويزم فيه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سيدنا حمزة بن حبيب الزيات وهي قراءة سبعية متواترة عن سيدنا رسول الله عن رب العالمين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين لأن الأوان يكون قد فات. أحبتي، كم من علاقات قطعت، وكم من أسر شردت، وكم من بيوت خربت، وكم من أطفال شردت، وكم من نساء طلقت، وكم من أصدقاء أحباء صاروا أعداء ألداء بفعل الشائعة. كلمة تنبعث من فم آثم ولسان كاذب وقلب مليء بالحقد والكراهية، تدور هذه الكلمة تخرب البيوت وتشرد الأسر، وصاحبها يعتمد على أنه خفي في الناس غير معلوم غير مذكور، يكتب ذلك من وراء شاشة مظلمة، أو ينشر الكلام من وراء صفحة مجهولة وباسم مستعار. لكن اعلم يا من تفعل ذلك أن عين الله تراك، وأن سمع الله أسبق إلى كلامك، وأن علم الله أسبق إلى ما خططته يداك الآثمتان. وما من كاتب إلا سيبلى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. واجبنا نحن المسلمين، واجبنا نحن العقلاء، إذا ورد إلينا خبر أن نتثبت، أن نتريث، ألا نتسرع بإصدار حكم لشخص أو عليه أو لشيء أو عليه حتى يتبين وجه الحق. فتبينوا، قال الله تعالى كذلك لبعض أصحاب رسول الله حين قتلوا رجلا ظنوه كافرا وقد حياهم بتحية الإسلام، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة قال لهم لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند

0: أرأيت لو كنت مكان عائشة أكنت فاعلة؟ قالت أعوذ بالله. قال فوالله عائشة خير منك وصفوان خير مني. هكذا يجب أن يفعل العاقل.
1: نعم بارك الله فيكم أستاذ دكتور ربيع جمعة الغفير. أنتقل مرة أخرى إلى أستاذ دكتور محمد عبد المالك. يعني في إطار هذا الموضوع الشائعات وبشكل خاص في عصر الفضاء الرقمي وبشكل خاص في ظل بعض المهن التي يعني يهتم أصحابها بجمع الأخبار، بعض الناس يقول هذه مهنتي وهذا عملي، أنا مختص بجمع الأخبار من هنا ومن هناك وأنا أنقل وأذكر المصدر، ربما يتثبت من صحة ما يقول وربما لا يتثبت، فكيف نرد على أمثال هؤلاء الذين ربما يكونوا المنصة الكبرى لانطلاق الشائعات في هذا المجتمع؟
2: شكر الله لأستاذنا الكريم على هذا العلم الطيب الذي تعلمنا من فضيلته إياه. عصر الفضاء حقيقة عصر زادت فيه الوسائل الكثيرة التي انتشرت فيها الشائعات، فعندنا تقدم التكنولوجي، عندنا شبكات التواصل، عندنا المواقع والشبكات العنكبوتية والمعلوماتية. في الحقيقة هذا أدى إلى أن الشائعة يمكن أن تنتقل إلى ملايين الناس في ثوان، يعني بمجرد ما يدوس على الزر فقط نرى الشائعة وقد انتشرت وعمت ربما العالم كله. في الحقيقة هذا يعني خطر جسيم وشر مستطير يجب أن يتنبه الناس إليه، ويجب أيضا أن تكون هناك منصات تقابل هذه الشائعات التي تنتشر على هذه المواقع. ينبغي على العقلاء، ينبغي على المسؤولين أن يتخذوا منصات أيضا للرد على هذه الشائعات سريعا، لأن انتشار هذه الشائعات ربما أو بدون تقليل يحدث بالفعل فتنا ويحدث اضطرابا ويحدث مشاكل اجتماعية ونفسية وثقافية تضر بالأمم وتضر بالأفراد والمجتمعات، خاصة وأن كثيرا من أولئك الذين ينشرون هذه الشائعات يحاولون لفت انتباه الناس إليهم من خلال هذه المواقع، بل بعضهم ربما يتربح من خلالها. ولهذا واجبنا جميعا أن نتعاون وأن تتضافر الجهود للوقوف في وجوه أولئك الذين جعلوا من هذه الوسائل الحديثة سبيلا لإيذاء الناس في أعراضهم وأموالهم وإلى غير ذلك. وقد قال حبيبنا صلى الله

0: هتكه. وقد أكد أستاذنا في حديثه على أن الشائعة إذا تعلقت بالأعراض خصوصا يعني كانت أوسع انتشارا، ومن هنا رأينا أن ربنا سبحانه وتعالى شرع حد القذف لمن يريد جرح الأعراض، وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه واتهم امرأته بالزنا، قال له البينة أو حد في ظهرك.
1: بارك الله فيكم أستاذ الدكتور محمد عبد المالك. اسمح لي أن أنطلق من نقطة ذكرتموها.

0: وأعود إلى الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير. الأستاذ الدكتور محمد عبد الملك يعني قال لابد أن نتعاون وأن تتضافر الجهود من أجل إيجاد حلول لموضوع انتشار الشائعات بهذا الشكل المريب والخطير في المجتمع. نحن في حاجة فعلا إلى يعني حلول، ولكن حلول يعني غير تقليدية.
1: نعم.
0: يبدو أن الوعظ يعني لا يجدي، يبدو أن القوانين أيضا، هناك قوانين كثيرة.
1: نعم.
0: لكن يبدو أن ذلك لا يجدي. نحن في حاجة إلى إعادة بعث الوعظ الباعث الديني الوازع الديني.
1: نعم.
0: لابد من إعادة إحيائه مرة أخرى في المجتمع. نحتاج إلى حلول، حلول غير تقليدية لمثل هذه.
1: نعم.
0: القضايا.
1: في الحقيقة إن التصدي لهذه الظاهرة المقيتة والمنتشرة اجتماعيا، وهي داء من الأدواء الموجودة في كل زمان ومكان، يستلزم تضافرا كما قال أستاذنا الجليل، تضافر جهود. أنا أرى أن أفضل حل لهذه القضية إيجاد قانون مفعل حاسم، تفعيل قانون أن من افترى أو أطلق شائعة على إنسان فأثر في نفسه أو ماله أو عرضه أو كذا يتعرض لعقوبة تكون عقوبة رادعة، لأن من المقرر في عالم الناس وفي دنيا الناس أن من أساء، من أمن العقوبة أساء الأدب، هذه قاعدة مضطردة. ولذلك من هنا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وسن الشرائع وجعل أبانا آدم خليفة في الأرض، ووجد القضاء في الإسلام والعقوبات والحدود في الإسلام، لأن ربما شائعة تدمر إنسانا، إنسان ناجح في عمله وناجح في مجاله، أطلقت عليه شائعة لضرب المنتج الذي ينتجه أو كذا، أثر هذا الكلام على نتاجه أو على مصنعه أو شركته أو سلعته، فدمره هذا الكلام، هذا الكلام تدميرا. لابد أن يكون هناك عقوبة. الشائعات التي تهدم البيوت وتهتك الأعراض وتخرب الأسر، كل هذا لابد أن يكون هناك قانون رادع. ثم كما تفضل الدكتور كمال بأن يجب أن يكون هناك توعية وتربية من الأساس، لابد أن يكون هناك تقوية الوازع الديني عند الناس، وتعريف أن هذا الكلام إذا شئت، لله در الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يقول إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسنوا، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس أعينوا، وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. ضع نفسك يا أخي مكان هذا الذي تشاع عنه الشائعة. أختم بلفتة جميلة في تاريخنا لمدة دقيقة واحدة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ولى عمر بن الخطاب القضاء، أول قاضي في الإسلام سيدنا عمر بن الخطاب. فسيدنا عمر ظل سنة كاملة لم يطرق بابه صاحب شكاية أو قضية، فلملم أوراقه وكتب استقالة مسببة إلى سيدنا أبي بكر الخليفة. دخل على الخليفة وقال أريد أن أستقيل من منصب القضاء، أستعفي يا خليفة رسول الله. قال له لماذا؟ أمن مشقة القضاء جئت تطلب الإعفاء يا عمر؟ قال لا والله، ولكن يا خليفة رسول الله هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلى قضاء، هؤلاء قوم أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، وكره لأخيه ما يكره لنفسه، عرف كل منهم ما له فلم يطلب أكثر منه، وما عليه فلم يقصر في أدائه، قوم غنيهم موفور وفقيرهم مجبور وظالمهم مقهور ومظلومهم منصور، ففيما حاجتهم إلى القضاء يا خليفة رسول الله.
0: نعم، بارك الله فيكم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان تبين لنا خطورة الشائعات، وتبين لنا أثرها البالغ في تدمير المجتمعات وإيقاع العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع. في ختام هذا الحوار الطيب المبارك أتقدم بخالص الشكر لأستاذين الفاضلين، الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف لشؤون الوجه القبلي، والأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإسلام والإيمان، نختتم هذا اللقاء بهذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ أحمد علي الطنطاوي.

فلتأخذوا الأشياء، فلتأخذوا الأنباء.

ولا تقل الجفا أسلم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين فكنت رحمة مهداة. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، بهذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ أحمد علي الطنطاوي نأتي إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، وقد نقلنا لكم ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وكان موضوعنا تحت عنوان خطورة الشائعات على استقرار المجتمعات. نقل لكم هذا اللقاء من الإذاعة الخارجية مصطفى لاشين وحسن سيد أحمد، وتقبلوا تحيات الزملاء بغرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة محمد فتحي وخالد عبد الباسط وخالد رمضان، ومن مصدر الإذاعات الخارجية حنفي محمود وأشرف أبو زيد. كان معنا من التخطيط الدينية زميل علي مسعود السهيت، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يعود الميكروفون مرة أخرى إلى الأزهر الشريف في حوالي 3:25 إن شاء الله تعالى لنقل شعائر صلاة فجر يوم الأربعاء. أما الآن فإلى حضراتكم هذا الحديث تحت عنوان دور الشباب في الهجرة المباركة. يتحدث فضيلة الدكتور محمد رأفت سعيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين، وبعد. إذا كانت الفترة التي عاشها الصحابة رضوان الله عليهم في مكة المكرمة، وهي الفترة التي سبقت الهجرة، كانت فترة التأسيس والبناء لنفوس تقوم عليها الأمة وتؤسس عليها، إذا كانت هذه الفترة قد أفرزت لنا وقدمت هذه النماذج التي جمعت بين العطاء المادي والعطاء الإيماني، فإن النماذج متعددة. إذا كانت قيمة العمل والإنتاج ظهرت في موقف كموقف عبد الرحمن بن عوف، فإن قيمة العلم والهداية ظهرت في موقف مصعب بن عمير رضي الله عنه، وهو موقف تعليمي سبق إلى المدينة المنورة يعرف الناس بالإسلام ويقرئهم القرآن ويقدم لهم ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخل الإسلام كل بيت من بيوت المدينة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الموقف الإعلامي والتعليمي كان من هذا الشاب الغض الطري الذي كان مترفا في أسرته قبل أن يعلن إسلامه، ولما أسلم أعطى العطاء الذي وصل به إلى حال الشهادة، والتي لا يجد فيها أصحابه ما يغطون به جسمه، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى الجزء العلوي من جسمه وأن يغطى الجزء الآخر بالعشب، ويقرأ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه النماذج تنوعت. صهيب يخرج مهاجرا ويترك ماله كله، الرومي ليجد الربح العظيم، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. القيم العظيمة التي جاء بها المهاجرون من مكة المكرمة كانت قيم البناء، وكان الجانب العظيم الذي تميزوا به أنهم على الرغم من عناصر البناء المتوازنة، إلا أنهم دخلوا في مواجهة لتحديات شتى كانوا فيها كما يصنع مع الذهب، إذا أدخل النار خرج منها أكثر صفاء وأشد لمعانا وبيانا لأصالته. وكان هذا الموقف في صنوف التحديات الكثيرة التي واجهها هؤلاء من المشركين، فجمعوا بين هذا الجانب العظيم في المواجهة وبين التأسيس على القيم الكريمة التي حققوها عند مقدمهم إلى المدينة المنورة رضي الله عنهم أجمعين.
3: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان دور الشباب في الهجرة المباركة استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الحديث للدكتور محمد رأفت سعيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: وأسجد له ملائكته فاستجابوا للنداء.
1: قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 9:32. موعد النداء لصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، أذن بالصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع نداء الشيخ طه الفشني. نوجه عناية حضراتكم إلى أن أذان الفجر يرفع إن شاء الله في 4:16، وتشرق شمس صباح الأربعاء بإذن ربها في 6:55. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو علينا سورتي الأعلى والغاشية.

0: القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، وقد تلا علينا سورتي الأعلى والغاشية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 60 بعد 100 من سورة الشعراء.
3: وسورة الشعراء أيها الإخوة سورة مكية، آياتها 227 آية، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 26.
2: أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى ونردد معا خلف الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 60 بعد 100.
3: إخوة الإيمان والإسلام، وتلاوة اليوم تتحدث عن سيدنا لوط عليه السلام مع قومه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أيها الأخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 75 بعد 100 من سورة الشعراء،
1: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: قوم عادون،
1: قوم متجاوزون الحد في المعاصي،
0: من القالين،
1: من المبغضين أشد البغض،
0: في الغابرين،
1: في الباقين في العذاب كأمثالها،
0: دمرنا الآخرين،
1: أهلكناهم أشد الإهلاك،
0: مطرا،
1: حجارة من سجيل مهلكة.
0: أخوة الإسلام، ونواصل مع حضراتكم في هذه الحلقة شرح حكم الوقف والابتداء عند قراءتنا للقرآن الكريم. وحكم هذه الحلقة هو الوقف الجائز.
1: والوقف الجائز هو ما استوى فيه الأمران الوصل والوقف، وعلامته في المصحف الشريف حرف الجيم، أي جواز الوقف أو الوصل على السواء.
0: وفي هذه الحلقة قرأنا معا الآية 66 بعد 100، وجاء قوله تعالى: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، ورسم في المصحف الشريف فوق كلمة أزواجكم حرف الجيم، وهذا دليل على أن هذا الوقف من الوقوف الجائزة. ثم جاء بعد كلمة أزواجكم قوله تعالى: بل أنتم قوم عادون.
1: وعلى ذلك فمن الممكن أن نقف عند كلمة أزواجكم في هذه الآية، ومن الممكن أن نصلها ونكمل الآية. فنقول على الحالة الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، ثم نقف. أما إذا وصلنا فنقول: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.
0: أي الأخوة المؤمنون، هذا هو الوقف الجائز في القرآن الكريم. وغدا إن شاء الله نلتقي بحكم جديد من أحكام الوقف، فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ماذا عن سورة السجدة؟ وهل هي مكية أم مدنية؟ وما مناسبة السورة لما قبلها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، سورة السجدة سورة مكية، وعدد آياتها 30 آية، وتوافقها في عدد آياتها سورة الملك، كما تشاركها في بعض الفضائل. وتسمى هذه السورة سورة المضاجع، لقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كما تسمى بسورة سجدة لقمان تمييزا لها عن سورة حاميم فصلت، فإنها أيضا تسمى بسورة السجدة. ووجه مناسبة هذه السورة لما قبلها فيما يلي: اشتمال كل منهما على دلائل الألوهية، لأن الله سبحانه وتعالى تحدث في سورة لقمان عن الأصل الأول من دلائل التوحيد، وهو التوحيد، ثم ذكر الأصل الثاني وهو المعاد، وختم به السورة. وذكر هنا في بدء سورة السجدة الأصل الثالث وهو النبوة. قال الجلال السيوطي في وجه الاتصال بهذه السورة بسورة لقمان، قال: إن سورة السجدة شرح لمفاتيح الغيب الخمسة التي ذكرت في خاتمة سورة لقمان. هذا والله أعلم.
2: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
4: إن الصلاة على النبي غنيمة، من حازها حاز الكرامة وامتلك. فز بالصلاة على النبي مرددا، صلى عليه الله ما دار الفلك.
5: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
7: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي، تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
8: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من سائل يقول في رسالته: ذهبت لشراء حديد تسليح من محتكر لبيع الحديد في مكان ما، طلبت منه 600 كيلو حديد، فرفض أن يزن الحديد وأعطاني إياه عدد أسياخ، فذهبت أزن هذا الحديد فوجدته ناقص ما يقرب من 38 كيلو، ولم يعترف بهذا، فما حكم الدين في هذا التاجر؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمد وسام خضر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكة الله. فإنه من المقرر شرعا أن العقد شريعة المتعاقدين، والمؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وراى ابن ماجة في السنن وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:

0: إذن ملزم بإعطائك ما اتفقتما عليه كاملا غير منقوص. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه.
1: أما الرسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: يريد صديقي أن يفتح استوديو للتصوير الفوتوغرافي، ويريد أن يعرف رأي الدين في ذلك، وهل يأثم على هذا الأمر لأنه سيقوم بالتصوير؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالتصوير الفوتوغرافي عبارة عن انحباس الظل، والأصل فيه أنه جائز شرعا ما دام لا يشتمل على شيء يخالف الآداب العامة، كتصوير العورات وما لا يجوز النظر إليه. وإذا جاز التصوير فلا يمنع دخول الملائكة البيت. وأما ما ورد في الشرع الشريف من حرمة التصاوير وأنها تمنع دخول الملائكة البيت، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فهو محمول على صناعة التماثيل الكاملة التي تعبد من دون الله عز وجل. فالتصوير الفوتوغرافي يختلف عن التصوير الذي ورد النهي الشرعي عنه في حقيقته وعلة تحريمه. فأما كونه يختلف عنه في الحقيقة فلأن التصوير الفوتوغرافي عبارة عن انحباس ظل، وأما التصوير المنهي عنه فهو التمثيل أو ما جعل على نظير مثال سابق قابل للأبعاد الثلاثة، فيقال مثلت الشيء أي جعلت له مثالا أو تمثالا. وأما كونهما يختلفان في علة التحريم فإن الشرع الشريف حرم التصوير الذي هو صناعة التماثيل لما ارتبط به في الجاهلية من العبادة والتقديس أو مضاهاة خلق الله تعالى تحديا وكبرا. يقول الإمام ابن العربي المالكي: والذي أوجب النهي عنه في شرعنا والله أعلم ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام، فكانوا يصورون ويعبدون، فقطع الله تعالى الذريعة وحمى الباب. فإذا زالت علة التحريم وهي العبادة أو المضاهاة زال التحريم وجاز اتخاذها واستعمالها لما هو مقرر من أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توضع الصورة في البيت في موضع يشغله عن الصلاة، ثم أباحها إذا زالت هذه العلل عنها. فروى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة أي إلى الحائط، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال: أخريه عني. قالت: فأخرته فجعلته وسائد. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إن امتهان مهنة التصوير الفوتوغرافي جائز شرعا ولا حرج فيه ما دام لا يشتمل على شيء يخالف الآداب العامة كتصوير العورات وما لا يجوز النظر إليه. وإذا جاز التصوير جاز اقتناء الصور ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، كما أنه لا يمنع دخول الملائكة البيت. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد وسام خضر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إن ذكر الله تعالى أحب الأعمال إلى الله وأعلاها وأزكاها، وأعظمها

وآكدها. كيف لا؟ ومن الذكر كلمة التوحيد التي هي مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة، وهي أعلى شعب الإيمان. إن ذكر الله تعالى يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويزيد الإيمان، يزيل عن القلوب الهموم والأحزان، يملؤها بالسرور والرضوان. ذكر الله تعالى سبب لنشاط القلب والبدن ونور الوجه ونضارته وهيبته. ذكر الله تعالى يملأ القلب من معرفة الله والأنس به، ويغرس فيه محبته وتعظيمه والقرب منه، فيحيي القلب من مواته ويفيق من سباته. يا من له أمر العباد. نستمع الآن إلى هذا الابتهال للمبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.

كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة يونس يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: من سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. أما الآن فإلى خواطر الإمام الشعراوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية الثانية وحتى الآية الثالثة من سورة يونس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وقلنا إن قول الحق سبحانه وتعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين منسجم مع ما يفهم من النص، لأنهم لا يقولوا ذلك إلا إذا كان الرسول قد بلغه أن الله قال له بشر وأنذر، وبعد ذلك فلما بشر وأنذر قالوا، يبقى إذن فهمت من السياق لأنهم لا يقولون إلا بعد بلاغ الإنذار أو بلاغ الإيه؟ أو بلاغ البشارة. وقلنا إن القرآن في هذا أسلوب أنه لا يذكر الأشياء التي إذا سمع السامع الأسلوب أخذها من نفسه دون أن يتطلبها كلاما منطقا. وضربنا مثلا لذلك بقوله إني وجدت امرأة تملكهم إلى آخر ما قال، وأحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. بمجرد أن أمره قالت إن إيه، جمعت الملا وقالت ايه، القي الي كتاب ايه كريم. يعني معناه فلما ائتمر الهدهد بامر سليمان وذهب بالكتاب فالقاه الى ملكه سبا وقراته، جمعت القوم وقالت كذا وكذا وكذا. وايضا من سيدنا سليمان في قال ايكم ياتيني بايه بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. اذن فهو قد علم انهم مقبلون عليه بالاسلام ويريد أن ينقل العرش من هناك إلى هنا قبل أن يجيئوا. يبقى ما دام هم جايين في الطريق، يبقى اللي هيروح يجيب العرش، عايز يروح ويفك العرش ويجي قبل هم ما ييجوا. تبقى دي في طاقة مين؟ دي الحكاية دي في طاقة مين؟ الإنس العادي ما يقدرش عليه. ولذلك لم يتكلم الإنس العادي، سكت، إنما تكلم مين؟ قال، مش قال جني، لا، لأن الجن العادي برضو ما يقدرش على الحكاية دي، قال عفريت من الجن، لأن برضو الجن زي احنا ما قلنا زمان فيهم برضو اللبخة وفيهم الناصح زينا تمام، قال عفريت مش جن عادي. يبقى الإنسي العادي لم يتكلم، الجني العادي لم يتكلم، وإنما قال عفريت من الجن أنا أتيك به. طب المدة قد إيه عفريت من الجن؟ قبل أن تقوم من مقامك. طب ومقامه بيقعد قد إيه؟ الجلسة بتاعت سليمان مع القوم قد إيه؟ ساعتين، يبقى هيقعد ساعتين. ثلاث ساعات، يبقى هيقعد ثلاث ساعات. وهو أيه ويقول إيه؟ عايز العجلة قبل أن إيه؟ قبل أن يأتون. برضو ما ينفعش. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به إيه؟ قبل أن يرتد إليك طرفك. طب بالله مش كان معناها عايز إذن من سليمان، يقول له طب روح وبعدين يروح وبعدين يحل العرش وبعدين يجي مش عارف ايه، لكن ده المسألة عايزة سرعة. قال له انا اتيك به قبل ان يرتد. طب ده الكلمة انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، يكون الطرف ارتد كم مرة؟ ده قبل ما يخلص يكون الطرف ايه الطرف. اذا المساله عايزه سرعه ولذلك ما قالش بقى ده راح وجه. قال فلما راه مستقرا عنده. مساله مش عايزه كلام يوم يحذف الكلام ده ولا لا. فلما بلغهم الانذار قال الكافرون ان هذا لساحر مبين. ان هذا لساحر. مره يقولوا على القران سحر ومره يقولوا على محمد ايه ساحر. ان هذا لساحر. نقول تعالى بقى نشوف الحكايه دي ما معنى كلمه ساحر. كلمه ساحر هو الذي يصنع اشياء يوهمك انها حقيقه وهي ليست حقيقه. ولذلك يجب ان تفرق بينها وبين معجزه موسى. احسن يقول لك ده ايه المعجزه من جنس. يبقى هو برضه بيعمل سحر يوهم اشياء غير ايه حقيقه ويبين لك انها ايه. قال لك لا هي من جنس السحر ولكن ليست السحر. ليه؟ لان معجزه موسى غيرت الحقيقه وسحرهم لا يغير الحقيقه. طب السحر يقتضي ساحر ويقتضي مسحور مش كده، ويقتضي العمليه اللي هنعمل فيها السحر مش كده ولا لا. الساحر هو الذات اللي بتقوم بعمليه السحر. ربنا لما جه في مساله ايه السحر وموسى قال ايه؟ سحروا اعين الناس مش سحروا الحقيقه اللي بيشوفوها. سحروا الاعين. وما دام سحروا الاعين يبقى الشيء باقى على ايه؟ على حقيقته. وما دام الشيء باقى على حقيقته يبقى اوهمه غير واقع. لكن المعجزه مش كده. المعجزه مش جت في الراي، جاءت في المرء بان تغيرت حقيقته بالفعل. ودلنا القران على هذا ازاي عشان ما نفهمش دي من دي. ان الله حينما اختار موسى وقال له وما تلك بيمينك يا موسى الاخر اليوم قال القها ايه يا موسى فالقاها اذا هي. شوف بقى حته ان موسى يخاف فاوجس في نفسه خيفه موسى. يبقى السحر مش في عينه بقى، يبقى السحر في الحقيقه. شاف العصا ايه حيه. لو كان شاف العصا عصا والكلام عنده هو ما كانش يخاف. قال له خدها يا موسى انت هنرجعها عصا تاني في ايدك انت. الدليل على ان هذا غير طبيعه هذا ان السحره الذين جمعهم فرعون من كل مكان عشان يقفوا لموسى لما وقفوا قالوا له انت تلقي ولا احنا نلقي؟ قال القوا انتم. فالقوا ايه؟ عباله. شوف يخيلوا إليه من سحرهم أنها إيه؟ أنها تسعى. يخيل يبقى هي ما تسعاش. فلما جه موسى ورمى العصا، العصا لقفت الإيه؟ الحبال. طب إيه اللي خلى السحرة يسجدوا ويأمنوا؟ ده شافوا من العصا مش عصا. إذن فالساحر لا يرى إلا حقيقة الشيء هي حقيقة، والمسحور هو اللي إيه؟ الله. قاموا قالوا ده حكايه مش من بتاعتنا احنا دي، ده حكايه تانيه خالص ولهي من موسى كمان. ولذلك ما قالوش امنا بموسى، يمكن قالوا موسى معلم معلم عنهم ويبقوا بقى هو المعلم هو اللي غلبهم. قال لك لا ده الحكايه دي مش بتاعت ايه؟ مش بتاعت موسى. ولذلك قالوا امنا بربه. المساله دي مش بتاعتنا، مش بتاعتنا احنا. يبقى ليه اللي خلاهم يسجدوا؟ انهم راوا ان الحقيقه في العصا تغيرت لكن في حبالهم هي ايه؟ هي حبال. يبقى ما دام حبال يبقى التخيل في عين مين بقى؟ في عين المسحور. علشان نفهم ان كفار قريش حينما قالوا على رسول الله ان هذا لساحر مبين اعرفوا انهم اغبياء. ليه؟ ساحر بيعمل ايه يا سيدي انت؟ قال لك بيسحر الناس ويخلي الولد يخرج على ابوه واهله ويؤمن به ويخلي العبيد تتمرد على سادتهم. الله، اذا له تاثير للدرجه دي يعني يجيب الواحد كده؟ طيب اللي سحر غيركم ما سحركوش ليه؟ يبقى عدم كونكم بتقولوا ان ده سحر يبقى ده كنتم كذابين، لان المسحور لا عمل له مع الساحر. فكما انه يسحر العبد علشان يؤمن به، كان يسحرك انت ايه؟ بقاؤك من غير سحر دليل على انه ليس بالسحر. ان هذا لساحر ايه مبين. بعدين بقى بده يرد على حكايه العجب دي، اكان للناس عجبا ان اوحينا والقصه دي الطويله وقولوا انه ساحر ايه مبين. قال لهم التفتوا الى قضيه فوق هذه القضيه، وكان يجب ان تروا العجب في غير هذه. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام، كان يجب بقى انك انتوا تشوفوا الحاجه العجيبه ده ايه، وهي دي اللي تبقى ايه تتعجبوا من صنعها ازاي، ايه ازاي حدثت. واذا كان الله هو الذي خلق السماوات والارض وجعلك ايها الانسان تطرأ على عالم وعلى كون معد لك اعداد دقيق، كان يجب انك انت تلتفت الى هذه المساله قبل كل حاجه. وضربنا لذلك مثلا، قلنا هب ان انسانا راكب طياره، وبعد ذلك الطياره دي خلص وقودها او وقعت بو في صحراء وما فيهاش ابدا اي حاجه، لا وجد ميه ولا وجد اكل ولا وجد انس ولا وجد اي حاجه، فظل كده لحد النوم ما ايه ما غلبه هنا. ثم استيقظ من نومه فوجد مائده عليها اطايب الطعام واطايب الشراب وحاجه كده مزروعه في قلب هذه الصحراء، ولا شافش حد ابدا. بالله اما كان قبل ان يشغل بان ياكل يشغل يقول يا اخويا مين اللي عمل الحكايه دي، يتلفت كده ولا ده. طب كون معد لك واقبلت عليه، ما كانش صح تفكر مين اللي عمل لك الكون ده، مين اللي عمل لك الاشياء التي ليست في متناول قدرتك. وما دام هو اللي عمل الحاجات دي كلها ولم تدعها، هو قال انا خلقت السماء وخلقت الارض وخلقت الشمس وخلقت النجوم وخلقت كل حاجه، نقول بقى اما ان يكون هذا الكلام صدق فعلى العين والراس، وما كانش صدق يبقى غيره اللي عمله. طيب غيره اللي عمله لما سمع ان واحد سرق منه صنعته، اللي عمل ده ازاي يعني، يا ما ادريش يبقى نايم على ودنه ما ينفعش اله ده. طب يا دري عمل ارنب ليه وساب غيره ياخد منه الصنعه بتاعته وهو قاعد كده مش، اذا لا يمكن ان يكون هذا. فما دام لم يظهر معارض يبقى هو اللي ايه. والدعوه اذا صدرت من واحد ولم يبدو لها معارض تبقى من صاحبه، هو صاحبه الى ان يبدا لها ايه، الى ان ياتي لها. وضربنا مثل برضه لذلك، قلنا هب ان قوما عندك في البيت وبعد ذلك بعد ان انصرفوا وجدت حافظه نقود ولم تعلمها لمن هي، وبعد ذلك بعثت الخادم بتاعك يسال اللي كانوا ايه موجودين، فكل واحد يقول لك لا انا معايا فلوسي انا معايا فلوسي، الى ان طرق الباب طارق واحد من اللي كان موجودين، والله انا نسيت الشيء الفلاني عندكم. ما دام قال انا نسيت الشيء الفلاني عندكم واللي موجودون كلهم ما ادعوهش، يبقى بتاع مين؟ يبقى بتاعه. يبقى صاحب الدعوه هي له الى ان يثبت ايه، فالى ان يوجد معاند يقول لا ذن اللي خلقت السماء لا ذن اللي خلقت الارض. فاذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق لكم هذه الاشياء، افلا تتركون له حريه ان يختار لكم الرسول اللي هو عايزه؟ اعتراضكم ايه على الرسول ده؟ ايه الاعتراض؟ نقوم نقول ايه، الحق يسرق منطقهم. ازاي؟ يقول لك ايه، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، إذن القرآن ما فيش فيه لا غبار عليه، بس اللي مضايقنا ايه، انه جاء على يد ايه، يتيم ابي طالب، يتيم. قال تبقى القرآن ما فيش فيه. وايضا يسرقهم الحق، يقولوا ايه، اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك اعمل ايه. طب خلي اي عقل كده لما اقول يا ان كان ده الحق مش يقول اهدنا اليه، طب ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا موتنا ولا نصدقوش، تبقى المساله ايه، تحصد ضد ايه، يبقى حق ولا مش حق. اللهم ان كان هذا هو الايه الحق فامطر علينا ايه يعني من، تبقى المساله اذا عداوه لرسول الله لا لما جاء به رسول الله. عداوتكم لرسول الله مش منطقية. ليه؟ لأن اللي عنده منكم شيء نفيس وعزيز عليه لا يجد أمينا عليه إلا محمد. طب ما بتغشوش نفسكم ليه؟ لو كنتوا انتوا مش مؤمنين بأنه صادق بتعينوا عنده حاجة. ده هو أجل أبا علي بن أبي طالب بعد الهجرة علشان يرد الأمانات لمين؟ يرد الأمانات لأصحابه. فأنتوا مش منطقيين. يبقى إذن لا محمد دون المستوى ولا القرآن دون المستوى بشهادتكم إيه؟ بشهادة الأول بشهادة القول والثاني بشهادة الإيه؟ بشهادة الفعل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى آخره. إيه بيقول إيه؟ بيقول إن المسألة خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من إيه؟ وما دام الخلق العجيب ده صدر منه، التصرفات اللي دونها تبقى مقبولة من الله ولا مش مقبولة؟ ولحكمة ولا مش حكمة؟ وتعالوا نتحاكم إلى أنفسكم. أنتم بتقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل. إذن لا شك عندكم في القرآن، لا طعن لكم فيه. الطعن في إنه جه على إيد الرجل ده، لو أنه جه على إيد واحد تاني كنتوا إيه؟ كنتوا تقبلوه. نقول لهم برضو أنتم غير منطقيين. ليه؟ لأن أنتم بتقسموا رحمة الله في أن ينزل الوحي على من تشاءون، فدعوا الله ينزل وحيه على من يشاء. إنما أنتم عايزين تتحكموا في مين؟ في الرحمة العليا من الله في أن يختار رسولا ليبلغ عنه. أنتم في هذه الدنيا ما بتقسموش الأرزاق لنفسكم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ إذا كانت الرحمة هم عايزين يقسموها نقول لهم ده نحن قسمنا بينكم معيشتكم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضكم فوق بعض، تبقى الأمر السهل الدنيوي إحنا اللي تصرفنا فيه. تبقى عايز العلوي اللي هو من رحمة الله في أن يرسل رسولا، عايزنا ناخد رأيكم رأيكم فيه. نمسك بقى إن ربكم الله، كلمة رب والله. ساعة تسمع كلمة رب تنصرف إلى الخلق وإلى التربية. ولذلك حتى في استعمالاتنا لغير فلان رب هذه الأسرة مش كده بنقول ربها؟ يعني إيه؟ يعني المتولي تربيتها على الأول. يبقى إذن الرب هو الخالق الذي أمد خلق من عدم وأمد من عدو، ده رب. وهو بهذا الوصف رب لكل خلقه، المؤمن والكافر والطائع والعاصي. وما دام رب لكل خلقه يبقى رازق كل خلقه، انه هو اللي بيرزق. ما دام استدعاه للدنيا وجابه وخلقه فيها يديله رزق ولا ما يديلوش؟ يقول لنواميس الكون واسبابه اعطوا له ولا ما تعطوش؟ اعطوا له. ان زرع الارض واحسن زراعته اعطي له ايها الارض. ان اخذ الاشياء باسبابها ينجح في الاسباب. ولذلك في بعض الناس يرى في تقدم الكفار في امور الدنيا شيء، يقول لك اشمعنى الكفار دول متقدمين في امور الدنيا واللي متاخرين احنا ومش عارف ايه؟ نقول له لانه اخذ عطاء الربوبيه، وانت ما خدتش عطاء الربوبيه. خد عطاء الربوبيه اياك ان يسبقك اليه. بقى تجعل الكافر بالله يسبق الى عطاء الله في الربوبيه وانت تقعد يا مؤمن به تتفرج عليه؟ لا، كان الاصول انك تعمل ايه؟ ام تسبقه انت الى عطاء الايه؟ الربوبيه. طب وعطاء الالوهيه ايه؟ الاله يعني المعبود. المعبود يعني المطاع في افعل ولا تفعل. ده ما بيبقاش اله اللي عند مين؟ اللي عند اللي يؤمن به. يبقى اذن الله رب الجميع ولكنه اله من امن به. يبقى فيه فرق بين عطاء الاله لانه هو المنهج افعل ولا تفعل، وعطاء الربوبية الأمور الإيه؟ المادية. الأمور المادية دي شركة مع كل مين؟ إلا الناس، المؤمن والكافر والطائع والعاصي. الكافر لما يحسن الأسباب ياخد إيه؟ ياخد النتيجة بتاعته. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، بس ما له في الآخرة من نصيب، لأن أنت عملت الأسباب الدنيا وياخدها وتبسط. يبقى إذن واجب على المؤمنين إيه بقى؟ أن يستقبلوا عطاء الربوبية في أمة الأسباب ويحسنوا الأسباب عشان ياخدوا العطاء ولا يسبقوش الكفار إليه، لأن الكافر حين يسبق إليه ربما استغل هذه المسألة في أن يفرض عليك إيه ما يخالف منهج إيه منهج دينك. إن ربكم الله الذي، يعني الذي ربى هو الذي كلف، وما دام اللي ربى هو اللي كلف يبقى يجب نسمع كلامه ولا لا؟ نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وإحنا قلنا لخلق السماوات والأرض أكبر من إيه؟ من خلق الناس. في ستة أيام ثم استوى على العرش. كلمة في ستة أيام هذه المسألة العدد حينما حدد في كل آيات القرآن بستة، لكن في آيات، في آية التفصيل قلنا سابقا أن آية التفصيل في ظاهر أسلوبها خلت الستة دول ثمانية، فكيف نوفق بين مجموع ثمانية وبين مجمل ستة؟ قال لك كل مجمل يفسره مفصله، كل شيء مجمل لما نجيب التفصيل هو اللي يفسر إلا العدد، فإن مفصله محمول على مجمله. إزاي يعني؟ قال لك إذا قرأت القرآن في سورة غافر يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فصلة إيه؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، خلاص، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. بقوا كم دلوقتي؟ خلق الأرض في إيه؟ يومين، وبعدين تجعلون ثم إيه؟ عمل إيه؟ جاب الجبال وقدر الأقوات في أربعة إيه؟ أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. احنا عندنا كام الاول؟ ستة واثنين. ادي الكلام السطحي، نقول له بقى تعالى بقى، لكن ده في آية الاجمال كلها في ستة ايام، كل آيات الاجمال في ستة ايام، فكيف توفق؟ نقول له تعالى بقى نشوف النص كده، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، وبعدين ذكر شيئا من تتمة الارض، لسه ما راحش للسماء، بيبقى خلق الارض في ايه؟ وبعدين قال ايه؟ وجعل فيها، اي في ايه؟ رواسية، يبقى تتمتها ولا لا؟ وبارك فيها وقدر فيها، يبقى كل ده تتمت ايه؟ يبقى الاربعة ايام جاية تتمة، يبقى مدام هو بيتكلم عن التتمة يبقى الاربعة ايام تتمة ايضا، يبقى هو خلق الارض في يومين وبعدين خلق الحاجات دي كلها في ايه؟ في، يبقى في تتمتي، لان اللي مخلوق تاني تتم للايه؟ للاول، يبقى الزمن تام وايه؟ ومتموم. يبقى اذا الاثنين الاوليين داخلين في مين؟ داخلين في الاربعه، تبقى فضلت ايه الاربعه؟ يبقى الاربعه لخلق الارض وما عليها من جبال ورواس واقوات، وبعدين السماء خدت ايه؟ خد اثنين، تبقى ستة ولا مش ستة؟ يبقى خدنا دي منين؟ ان اللي مخلوق في الايام الاربعة اللي بقول عليهم ايه دولي؟ تتمة لايه؟ للارض، يبقى اذا الزمن تتمة لمين؟ تتمة للزمن، كما تقول اسير مثلا من القاهرة الى طنطا في ساعة ايه؟ والى الاسكندرية في اربع ساعات، هل بقول وبسير من طنطا الى الاسكندرية في اربع ساعات؟ لا، ده قلت انا سرت من القاهره الى طنطا في ساعتين والى الاسكندريه في، يبقى في تتمه ايه؟ في تتمه اربعه ايه؟ اربع ساعات في سته ايام. طب احنا عندنا اليوم، ما هو اليوم؟ اليوم يطلق ويراد به الدوره الارضيه دي اللي هي 24 ساعه الا اربع دقائق، هي اصلها هي 23 ساعه و56 دقيقه مثلا، تبقى الدورة دي بيسمها ايه؟ يوم. يبقى اليوم في كل كوكب بحسب دورته حول نفسه، والسنة بتاعته دورته حول الشمس، يبقى له كم دورة؟ دورتين، دورة حول ايه؟ حول نفسه، ودورة حول مين؟ حول الشمس. دورة الأرض حول نفسها اللي هي من تجاوزا بنقول عليها في 24 ايه؟ وهي 23 و56 مثلا ايه؟ دقيقة. وبعدين دورتها حول الشمس بتعمل لي ايه؟ بتعمل العام. يبقى فيها عام لكل كوكب عام وايه ويوم. خلاص؟ اليوم بياخد كام؟ 24 ساعة. والدورة الثانية تبقى ايه؟ تبقى سنة. إلا أن من عظمة التكوين الإلهي في تكوين المجموعات، المجموعة الشمسية والسيارات اللي ايه؟ اللي حولها، مثلا مجموعة الشمسية احنا عندنا اللي حواليها ايه؟ مثلا ايه؟ عطارد مثلا، مش كده ولا لا؟ والزهرة والأرض والمشتري ومثلا والمريخ ونبتون وأورانوس، مش كده ولا لا؟ كل دي مجموعات بتدور حول مين؟ الشمس. لها دورة، كل كوكب من هذه الكواكب له دورة حول نفسه تحدد يومه، وله دورة حول الشمس. ومن عجيب التكوين ان ملهاش رتابة، مش هي زي بعضها كده، علشان طلاقة القدرة تعمل دي وتعمل دي وتعمل دي وتعمل دي. الفابريكا لما تعمل حاجة تعمل ايه؟ نموذج قالب كده وتعمل ايه عليه، انما دي كل حاجة بكل واحدة، كل حاجة بايه؟ ويبقى لها نظام مستقل. ولذلك تعمل مثلا احنا عندنا اليوم بتاعنا زي ما قلنا قد كده، والسنة بتاعتنا قد كده. طب هي الزهرة مثلا، الزهرة يومها اطول من عامها. الزهرة اليوم بتاعها اطول من العام، لان عامها 225 يوم بتوقيت الارض، ده العام، واليوم بتاعها 244 بتوقيت الارض. يبقى اليوم اطول من ايه؟ قال لك ايوه، ودي مالها ودي مالها، لان دي خاضعه لسرعه الدوره ودي لسرعه الدوره. دورتها حول نفسها بطيئه، ولكن دورتها حول الشمس سريعه. ايش فيها دي؟ كل حاجه لها نظام. اذا فما هو اليوم؟ اليوم باعتبارنا نحن زي ما قلنا كده، دوره الارض حول ايه؟ نفسها. هل يبقى ليل ونهار؟ لكن القران اطلق في اشياء ان اليوم مش كده، سيروا فيها ليالي واياما، يبقى فصل ايه؟ الليل يعني يبقى عمل اليوم اللي هو بتاع الضوء، والليل اللي هو بتاع الايه؟ الظلم. ولكن في الحساب الليل كلها ايه؟ كلها اسمها ايه؟ يوم. طب ايه اليوم؟ قال لك فيه يوم الدنيا وفيه يوم الاخره. اما يوم الدنيا فاليوم بتاعنا احنا، اليوم اللي احنا نحسبه، نحسب اليوم بتاع ربنا. قال لك اليوم عند ربنا في حساب الدنيا كألف سنة مما تعدون. وبعدين يجي في مرة ثانية يقول ايه؟ 50,000 ايه؟ قال لك ده يوم الآخرة. يوم ايه؟ يبقى اذا فيه يوم الدنيا عند الله ويوم الآخرة عند الله. يوم الدنيا عند الله كألف ايه؟ سنة مما تعدون. ويوم الآخرة عند الله تعرج الملائكة والروح ايه؟ إليه في يوم كان مقداره ايه؟ 50. يبقى ما فيش تعارض ولا فيه ايه؟ ولا فيه تناقض. ثم استوى على العرش، خلق السماء وخلق الارض، زي ما قلنا بقى امبارح استوى على العرش يعني ايه؟ استتب له الايه؟ الامر. كلمة استوى دي هي اللي العلماء وقفوا عندها طويلا، وقعدوا يحصروها في كتاب الله، فوجدوها جاءت في 7 سور. وذكر استواء الله في كلماته على العرش، ذكر استواء الله في كلماته على العرش في 7 مواضع. فعددي عدها كده. ففي سورة الأعراف، ثمة يونس اللي احنا بصددها الآن، وفي الرعد مع طه، يبقوا كام دلوقتي؟ 4. فللعد أكدي. وفي سورة الفرقان، ثمة سجدة كذا في الحديد افهمه فهم مؤيد، يبقى كام حالة؟ يبقى في 7 مواضع. سورة الأعراف، سورة يونس، سورة الرعد، سورة طه، سورة الفرقان، سورة السجدة، سورة الحديد. كل الآيات اتكلمت عن استواء الله على الايه؟ على العرش. مثلا أول سورة اللي هي سورة الأعراف يقول ايه مثلا فيها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يبقى مدام هو اللي خلق يبقى له الأمر، ومدام له الأمر يبقى ما تعترضش بقى على إن جالكوا راجل أكان للناس عجبا أن الآخر، لأن لو كلمت لم ده حد خلق ثم جاء واحد ليفتات فيأمر فيما خلق، إنما اللي خلق هو اللي بإيه؟ هو اللي إيه؟ اللي بيأمر. دي آية مين؟ دي آية الإيه؟ آية الأعراف. والآية بتاعتنا إن ربكم الله برضه الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الإيه؟ على العرش. وبعدين تيجي آية الرعد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وبعدين في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وبعدين يا سيدي في سورة ايه الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام ثم استوى على العرش. وبعدين آية السجدة اللي بتقروها ايه كل يوم، وآية الايه وآية الحديد بعدها. هنا بقى الكلام في استوى، استوى على العرش. قال لك الصفات التي توجد في البشر وتوجد الله قد وصف نفسه بها لا تأخذها على مقتضى ما هي عندك، ولكن خذها على مقتضى الواجب الوجود والممكن الوجود. يعني ايه؟ الحق سبحانه وتعالى له علم، عالم دلوقتي اننا قاعدين في المسجد الفلاني في مدينة كذا وبنقول كذا ومش عارف ده عالمها ولا لا. طب والذين حضروها عالموها ولا لا؟ لكن علم الله لها يساوي علمك لها؟ ده علم الله لها قبل ان توجد وقبل ان اخلق له ولا تخلقوا انتم. الله، يبقى اذا علمت شيئا وعلم الله شيئا، يبقى العلم بتاعه ايه يناسبه والعلم بتاعه ايه؟ تقول الله غني وفلان غني مش كده؟ الله، لكن أغناك يساوي أنت موجود والله موجود، أو وجودك كوجوده. إذا ما دام الحق سبحانه وتعالى ذاته ليست كذواتنا خلاص، وصفاته ليست كصفاتنا، وفعله ليس كفعلنا، فخذ استواءه ليس كاستوائنا. اللي بيفسد الدين يقول لك استوى يعني قعد كده وعمل. الله الله، طب اشمعنى انت هتاخد الصفه دي زي دي؟ هل اخذت كل صفاتها على مثل صفاتك؟ خذ الاستواء برضو استواء يناسب ايه؟ او تاخذ الاستواء تمثيل للسيطره، تستوى على ظهور تقولوا ايه؟ سبحان الذي سخر تستوى على ظهور يعني ايه؟ ركبت الركوبه كده وايه وتبقت تحتك واستقرت لك وبقت طوعك. يبقى إذا الاستواء معناها إيه؟ تمكن، اسمه تمكن. حتى إذا بلغ أشده واستوى، استوى يعني إيه؟ يعني بلغ التكوين الكمالي في ذاته، لأنه هو لسه صغير لسه في حاجات ناقصة، الجهاز العصبي لسه بيتربى، الجهاز مش عارف إيه، وبعدين بيجي له الجهاز التناسلي. فإذا ما بلغ يبقى إيه؟ اسمه استوى. استوى يعني ايه؟ يعني قدر على انجاب مثله، يما تمت له رجولته. تقول مثلا هذه الثمرة استوت، استوى على سوقه مش كده ولا لا؟ يعني ايه استوت؟ يعني ايه؟ يعني نضجت نضجا ايه يبلغها ان تعطي من ثمرتها مثل ذاتها. انت مثلا لما تاكل البطيخة، قلنا زمان ان كلت البطيخة ولبها ابيض تبقى مش حلو، طب ونكلتها بعد ما يبقى لبها بقى ايه؟ اسود كده ناصع السواد او او او بني ناصع البنيه، تبقى إيه استوت ولا لا؟ يعني ايه استوت؟ اصبحت تضمن بقاء نوعها، كذلك الفتى يبلغ أشده ويستوي إمتى؟ إذا كان أصبح قادرا على إنجاب إيه؟ مثل يبقى استوى له الإيه؟ واستوت على الجودي. الطوفان جه والمركب وخدت المؤمنين مع نوح مش عارف، واستوت يعني إيه؟ استقرت على الجودي واستتب الأمر بقى الأمان. إذن فكل استوى يجب أن تؤخذ على إيه؟ إما أن تقول استواء يليق بذاته، كما أن الوجود له يليق بإيه؟ بذاته، وصفاته التي يوجد مثلها في البشر تكون ملائمة لمين؟ فلا تأخذ شيئا نسب إلى الله بمقياس الشيء الذي نسب إيه؟ نسب إليه. ففعل الله لما ربنا يفعل غيرك أنت لما إيه؟ لما أنت تفعل. ولذلك إحنا قلنا في حديث الإسراء حينما كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام في أنه أسري به، يقولوا له قالوا إيه؟ أتدعي أنك أتيتها في ليلة اللي هي بيت المقدس ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا؟ طيب نضرب إليها أكباد الإبل شهرا حقيقة ولا رؤية؟ حقيقة. يبقى فهموا أن الإسراء حقيقة ولا لا؟ يبقى اللي بيقولك ده الإسراء بروح يقول ده الكفر مثلا، الكفر الذين عاصروه ما قالوش أنه بالروح، لأنه لو بالروح ما يقولوش أنا أضرب إليها إيه؟ أكباد الإبل شهرا وتدعي أنك أتيتها في ليلة. لو برؤية، هو حد يكذب حد في الرؤية؟ هتشوف رؤية تشوف أنت حو وشوف اللي تشوف، إنما الكلام في إيه؟ في الواقع والحقيقة. فلما كذبوا كان تكذيبهم دليل التصديق إلى أن تقوم الساعة. فالذي يقول أنه كان بالروح نقول له لو كان بالروح ما كانش إيه؟ يقولوا كده، يقولوا أنا أضربه إليها أكباد الإبل شهرا وندعي، إنما غباءهم جي في إيه؟ أم قال لك في قولهم أنا أضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتدعي أنك أتيتها. يبقى الفعل لمين؟ له. من قال إن الفعل له؟ هو قال أنا سريت من مكة إلى بيت المقدس. افهموا جيدا، بقول أسري به، يبقى أنا لي دعوة. يبقى إذن فعل الإسراء منسوب لمن؟ لله. مش ما تاخدش بقى قانون محمد يقول بنضرب لها اكباد الابل شهر وتدعي انك ايه اتيتها. ضربنا مثل زمان وقلنا اذا قلت مثلا انني صعدت بابني الرضيع قمه افرست، هل ياتي رجل يقول لك وكيف يصعد ابنك الرضيع قمه افرست؟ طب ده انا بقول انا اللي صعدت بابني، تبقى المساله منسوبه لمين؟ يبقى الزمن منسوب لمين في الاسراء؟ يبقى منسوب لله. هتجيبه لمحمد لماله محمد والزمن ده؟ بقول أسري به. والقرآن يقول سبحان الذي أسرى. من الذي أسرى؟ الله. تبقى مدام أسرى الله تاخد الفعل بالنسبة لمين؟ تاخد بالنسبة لله. ولذلك قال لك سبحان يعني نزه الله عما في بالك من المسافات والقوة والبتاع. لأن حتى البشر قلنا ان البشر نفسهم لما تيجي المسافات والزمن بتتناسب مع القوه تناسب عكسي. انا اروح للاسكندريه في حنطور اروح في كم ساعه؟ 10. طيب هروح في سياره؟ ساعه. هروح في طياره؟ هروح في صاروخ؟ الله. تبقى اذا كل القوه ما تزيد الزمن يعمل ايه؟ طب هات قوة القوى وهي الله أيكون مع زمن؟ لا يمكن. خلاص ربنا قال لسيدنا نوح إيه؟ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. فعمل له استواء. استواء يعني إيه؟ يعني خلاص رتبتهم واطمئنيت على انهم هينجوا وسفر هتمشي. يبقى قول الله لذاته استوى على العرش معناها ايه؟ ان الامور ايه؟ استتبت وتمت. وقلنا امبارح انه لا ياتي في تمثيل الله للاشياء الا بما يقرب المعنى فقط، ما يديش حقيقه المعنى، يقرب الايه؟ المعنى بس بضميمه ايه؟ انه ليس كمثله شيء، له وجه في إطار ليس كمثله شيء. مش ككل الوجوه، مش ككل الإيه؟ له قدرته ليست ككل القدر، له صفاته ليست ككل الإيه؟ فخذ الاستواء أيضا على هذا الإيه؟ له استواء يليق بذاته لا تأخذه إلا به. ولذلك الشاعر القديم لما جاء ليمدح الخليفة ولا الملك، احنا نعرف ان في امثال في اللغة نماذج لاكتمال الصفات، مثلا في حاتم لاكتمال صفة ايه؟ الجود والكرم. ولذلك لما تحب تمدح واحد دلوقتي تقول ايه؟ ده فلان ده حاتم. حاتم مات وانتهى، انما بقى ايه؟ عنترة لمين؟ إيه؟ مثلا ليه؟ الاحنف ابن خيس للحلم مثلا. الله. فالشاعر بده يمدح الخليفة، بيقول الخليفة دي مجمع صفات كمال، مجمع ايه؟ صفات كمال. فيه اقدام عمرو بن معدي كرب الشجاع ده اللي ما حدش بيقفله، في سماحة حاتم، يبقى جمع كم صفة دلوقتي؟ اقدام عمرو ايه؟ في سماحة، في حلم احنف ابن قيس، في ذكاء اياس، يبقى عمل مجمع فضائل. خد اقدام عمرو، وخد مين؟ كرم ايه؟ حاتم. وخد مين؟ حلم احنف. وخد ايه؟ ذكاء مين؟ اياس. دي الاشخاص اللي مضروب بهم المثل عند العرب في صفاته. كلام كده كويس؟ فماذا قال حاسد الشاعر؟ قال له الامير فوق من وصفت. ايه عمرو وايه حاتم ايه وايه اياس؟ الامير فوق ايه؟ فوق هؤلاء ايه؟ جميعا. يعني ايه فوق هؤلاء جميعا؟ ام قال لك طب إيه حاتم ايه؟ حاتم بيجود ده خزانه، كل واحد منهم فيه خزانه 1000 حاتم. اقدام عمرو ده جيش وفيه 1000 إيه؟ الله. ولذلك هناك الشاعر الثاني يقول وشبهه المداح في البأس والندى بمن لو رآه كان أصغر خادمه، ففي جيشه 50,000 كعنتر وفي خزانه 1000 حاتم. تبقى أنت تقول لحاتم وقسم. فالشاعر الراجل بده إيه ينال من الشاعر، فقال له الأمير فوق إيه؟ دول إيه بس أجلاف العرب بتشبه الأمير بيهم وبتاعهم عجزي. فماذا قال الشاعر في ساعتها كده؟ أولا القصيدة سينية، سينية يعني آخرها قافية إيه؟ السين. والبحر بتاعها هيجيب من البحر نفسه، مش هيجيب من قصيدة تانية. فقال إيه بقى في ساعتها لما قال له الأمير فوق من وصفت؟ قال له لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى، مثلا شرودا في الندى والباس. ما تنكروش عليا ان انا عملت كده. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يبقى دي في فرق بين تمثيل الشيء وبين حقيقة ايه؟ لما ربنا قال مثلا نوره كم ايه؟ كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، مثل اسمه توضيح للايه؟ للبشر. ولذلك الحق حينما يتكلم لك عن اشياء ملهاش وجود عندك وبده يديك عنها صورة، يعطيك صورة بمثلها في الموجود. ولذلك الجنة فيها أشياء يقول لك إيه؟ ما لا عين ولا أذن. طيب العين لما ترى رقعتها أوسع في الرؤية ولا الأذن لما تسمع؟ لا أبدا. ده أنت لما تسمع هتسمع مرائي غيرك، يبقى اللي أوسع السمع، اللي تشوفه دايرته أقل واللي تسمعه أكتر. طب واللي يخطر ببالك يبقى أكتر وأكتر. يبقى الجنة فيها إيه؟ ما لا عين رأت ارتقي شوية، ولا أذن سمعت ارتقي كمان، ولا خطر على قلب بشر. طب مدام لا خطر على قلب بشر واللغة بتاعتنا لازم نكون شايفينها وسمعينها، هنجيب لها ألفاظ منين دي بقى؟ طب ده الالفاظ توجد المعاني اولا عندنا وبعدين نجيب لها الفاظ، ما دام ولا خطر على قلب بشر يبقى ازاي ربنا بقى يدينا فكره عنها بلغتنا نحن؟ ام قال لك وهو اداك فكره عنها؟ ده قال لك مثل الجنه مثل، انما هي لا. ده جاب لك المثل بس بالايه؟ باللي انت تعرفه. اذا فالاستواء يجب ان يعلم بوصف يناسب الحق، كما أن ذاته ليست كالذوات، ففعله ليس كالأفعال، وصفاته ليست كالصفات. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
4: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: حول آيات سورة يونس بدءا من الآية الثانية وحتى الآية الثالثة من سورة يونس. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، قدمه لكم محمد عوض.
4: تمام 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعد بصحبتكم الزميل هاني عماشة من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي، ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

من سعة عفو الله إمهال عباده قبل مؤاخذتهم، فهو سبحانه يقابل جهل العباد بالحلم وذنوبهم بالمغفرة والمجاهرة بالستر والجحود بالإنعام.

الفرصة، ورب السماوات والأرض لا يفوته شيء أراده، ولا يفلت إنسان من عقابه. يقول الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: كرما فأنت لمن رجاك كفيل.
1: قيام الليل نعمة من نعم الله على صفوة عباده، لا يوفق إليه إلا من أنعم الله عليهم بالصلاح والتقوى. يقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. فيه يتنزل الله عز وجل تنزيلا يليق بجلاله سبحانه، ليلبي حاجة عباده المقربين، وتتنزل عليهم رحماته ومغفرته ورضوانه سبحانه. يقول الهادي البشير: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.

اجتمع ابن عطاء الله بالسلطان المنصور حسام الدين لاجين رحمه الله، فقال له ابن عطاء: يا أمير المؤمنين، يجب عليكم الشكر لله، فإن الله قرن دولتكم بالرخاء وانشرحت قلوب الرعايا بكم. فقال له المنصور: وما هو الشكر؟ فقال ابن عطاء الله: الشكر على ثلاثة أقسام: شكر اللسان، وشكر الأركان أي الجوارح، وشكر الجنان أي القلب. فشكر اللسان التحدث بالنعمة، قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وشكر الأركان العمل بطاعة الله، قال سبحانه: اعملوا آل

لداود شكرا. وشكر الجنان الاعتراف بأن كل نعمة بك أو بأحد من العباد هي من الله تعالى. يقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فقال الملك المنصور لابن عطاء الله: وما الذي يصير الشاكر به شاكرا؟ قال ابن عطاء: إذا كان ذا علم فبالتبيين والإرشاد، وإذا كان ذا غنى فبالبذل والإيثار للعباد، وإذا كان ذا جاه فبإظهار العدل فيهم ودفع الضر.

0: يقول أحد العارفين: المصائب نعمة لمن رزق الصبر، ولو علم الإنسان ثواب صبره لأنساه ألم مصيبته. تمر بنا الحياة بشتى أنواع الابتلاءات الصغيرة والكبيرة، فيجعلها الله وسائل لتكفير الذنوب ورفع الدرجات، كل على حسب إيمانه، فتنسينا حلاوة الأجر ما مررنا به من مرارة الصبر. يقول مالك بن دينار رحمه الله: ولو أن ملكا قال لرجل فقير: كلما ضربتك بهذا العود اللطيف ضربة أعطيتك 1000 دينار، لأحب كثرة الضرب، لا لأنه يؤلم، ولكن لما يرجو من عقابه. فكذلك السلف تلمحوا الثواب فهان عليهم البلاء.
1: يا رب أنت الله الواحد الأحد، وإني أستعين بك يا الله،

0: وأن تلطف بي فيما جرت به المقادير.
1: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، تباركت وتعاليت. أستغفرك ربي وأتوب إليك. سبحان

0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها لكم أمل سعد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: إلى نوره سبحانه أتوسل،
4: الله الله الله.
3: إلى

0: سهل
1: يا حبيب الله الله
0: وأرجو الذي يرجى إليه وأسأله
1: الله
0: فسوره

عظيم رحم متكامل.

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعدكم مع قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، والتلاوة من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل مرتب دنيا قليل قل مرتب

قل متاع الدنيا قليل قل متاع

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ

second.

الله

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، والتلاوة المباركة كانت من سورة النساء. بمشيئة الله عز وجل، قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ محمد رفعت، والتلاوة من سورة العلق وقصار الصور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب. وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
1: منتصف الليل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكما يقولون بالضد تظهر الأشياء، ومن أجل ذلك اعتمد سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه في هذا الأثر على المقابلة بين خيار الناس وشرار الناس، وميز لنا هؤلاء من أولئك. فخيار الناس يرجى خيره ويأمن المرء على نفسه من شروره، أي هو صاحب خير دائما أو غالبا، ولا يصدر عنه الشر ولا الأذى. وأما شرار الخلق فهم على النقيض من خيارهم، فلا يرجى منهم الخير ولا يأمن الناس من شرورهم وأذاهم. والملاحظ أن سيدنا أبا الدرداء رضي الله عنه لم يذكر في خيار الناس أمور العبادات ولا الطاعات، وإنما ركز على جانب المعاملات والسلوكيات، وكما يقولون الدين المعاملة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس. فأمور الطاعات والعبادات لا شك في أهميتها، وإنما يعود نفعها على صاحبها غالبا، بينما المطلوب أن يعم النفع الناس من جيران وزملاء وأصدقاء وشركاء وأقارب. وقد قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنظروا إلى صلاة أحدكم ولا إلى صيامه، ولكن انظروا من إذا حدث صدق، وإذا وعد وفى، وإذا أتمن أدى. أي لابد أن ينعكس أثر العبادات على صاحبها. وصرح سيدنا عمر أيضا في موقف آخر بأن الرجل لا يعرف إلا إذا تعاملنا معه بالدينار والدرهم، واستنكر على الرجل الذي قال: أعرف فلانا من خلال المسجد. وهذا لا يعني التقليل من أمر العبادات، بل هي الأساس والأصل، ولكن المراد هنا

0: صحابي الكبير سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه مبينا أن أهل الخير هم من يرجى خيرهم ويؤمن شرهم، وأن أهل الشر هم من لا يرجى خيرهم ولا يؤمن شرهم. أستاذنا الكريم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معلما لسيدنا أبي الدرداء في هذا الأثر.
1: نعم، وكان أبو الدرداء رضي الله عنه من الحكماء والفضلاء الذين أوتوا العلم وحرصوا على ملازمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى عمليا ما كان عليه الرسول وصحابته الكرام، وأخذ المقارنة السابقة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا، فقال ذلك 3 مرات. فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فاهتم الصحابة الكرام بهذا التوجيه النبوي الذي يركز على حسن المعاملة وعلى بيان خطورة الشر. وقد جاء في أحاديث أخرى توصيف لخير الناس، بحيث يمكن لنا أن نحصر في نقاط الصفات التي يتصف بها خير الناس من خلال الأحاديث الشريفة التي تناولت هذه المسألة. فقد روى النسائي وأحمد والحاكم عن صهيب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من أطعم الطعام ورد السلام. وروى الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروى الديلمي والخطيب البغدادي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من لم يترك آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته ولم يكن كلا على الناس. وروى الشيخان عن أبي رافع رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. فمن خلال هذه الأحاديث الشريفة والأثر الذي بين أيدينا يتبين أن خيار الناس يتصفون بما يلي: أولا، لا يصدر عنهم إلا الخير دائما. ثانيا، لا يصدر عنهم أذى ولا شر. ثالثا، يوازنون بين أمور الدين وأمور الآخرة وأمور الدنيا أيضا. رابعا، يطعمون الطعام، أي يجودون على الفقراء وذوي الحاجات. خامسا، يردون السلام ويفشونه. سادسا، يتعلمون كتاب الله ويعلمونه للناس. سابعا، لا يكونون عالة على غيرهم، بل يعملون ويكافحون ويأكلون من عرق جبينهم. ثامنا، يؤدون ما عليهم من ديون دون مماطلة ولا تسويف.
0: هذا أستاذنا الكريم عن صفات خير الناس كما بيّن ذلك سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. نتساءل عن صفات أخرى لشر الناس.
1: باختصار شديد، شرار الناس يجمعون الصفات المتناقضة لصفات خيار الناس، فهم متهاونون في الطاعات ومعرضون عن عوامل تنزل الرحمات، ويؤذون الناس ويروعون الآمنين ويفسدون في الأرض، ولا يحسنون المعاملات خاصة في أمور البيع والشراء وقضاء الديون، ويعيشون عالة على الآخرين ويتسولون ويمدون أيديهم دون خجل أو حياء، ولا يطعمون جائعا ولا يتصدقون على فقير، ولا يقرؤون قرآنا ولا يعلمون الناس هدى ولا رشادا، ولا يبالون بأمور الدنيا ولا أمور الآخرة.
0: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

0: كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عن رأي الفقهاء في حكم التأمين التعاوني، فهل توجد قوانين وقرارات للمجامع الفقهية في ذلك؟ هذا ما نتعرف عليه اليوم من الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، توجد قرارات للمجامع الفقهية في ذلك، منها قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي سنة 2001، والذي نص على جواز التأمين التعاوني أو التكافلي بشرط خلوه من الربا والغرر والمقامرة كما سبق، وأن يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد، يعني وليس على الربح كما قلنا سابقا. وقراره أيضا سنة 2013 الذي شدد فيه على ضرورة وضع تصور متكامل للتأمين التعاوني في ضوء الإشكالات والتحديات العملية والقانونية وفقا للمبادئ الشرعية وأصول التعامل الإسلامي، وأوصى بتشكيل لجنة من الفقهاء والخبراء لوضع مشروع متكامل ينظم الأحكام والضوابط الشرعية للتأمين التعاوني بما في ذلك الصيغ المقبولة شرعا والمرونة في التطبيق العملي. كما أكدت دار الإفتاء المصرية على جواز التأمين التكافلي ووصفته بأنه تكاتف وتعاون على البر والإيثار، وكذلك مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذي اعتبر التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية أمرا مشروعا وهو من التعاون على البر. كذلك مشروع قانون التأمين المصري الموحد الذي ألزم شركات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي بتشكيل هيئة تسمى هيئة الرقابة الشرعية لمراقبة جميع معاملات الشركة والإشراف عليها وإبداء الرأي في مدى توافقها مع أحكام الشريعة ومبادئها، ومراقبة الفصل التام بين حساب المساهمين وحساب المشتركين، فضلا عن مراعاة أحكام الشريعة ومبادئها في التوظيفات المالية بالنسبة للمشتركين والمساهمين على حد سواء. يعني القانون المصري ألزم شركة التأمين التكافلي بتوزيع الفائض التأميني على المشتركين بما لا يقل عن 50%، وذلك وفقا لآليات التوزيع الواردة بالنظام الأساسي للشركة بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية، وبتجنيب الفائض التأميني الخاص بالمشتركين في حساب خاص، وبتكوين احتياطي لتغطية عجز حساب التكافل. كما قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي سنة 1397 هجرية جواز التأمين التعاوني لكونه من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر منهم. فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. ولخلوه من الربا بنوعيه، وأنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع كما قلت سابقا، لأنهم متبرعون. ولقيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بهذا الاستثمار من هذه الفئة تبرعا أو مقابل أجر معين. فإذا توفرت كل هذه الشروط وتلك الضوابط، فقد ذكرت المجامع الفقهية ودور الإفتاء السابقة نصت على جواز هذه الصورة، وهي التأمين التعاوني أو التكافلي، تحقيقا للتعاون والإيثار والرحمة والتضامن بين الناس.
3: وهذا هو أيضا يا دكتور التأمين التعاوني اللي بيكون تقريبا في كل عمل من الأعمال، وعند حدوث أي شيء لأي موظف إن هو بياخذ نصيبه أو الورثة بتوعه بياخذوا نصيبهم من هذا التأمين.
4: لا، هذا التأمين هو يعني الموظف هو دفع جزء منه.
3: أيوة في عمله، أيوة في عمله. يعني هل هذا هو ما تقوم به بعض الشركات والقطاع العام وما إلى ذلك بهذا الموضوع اللي هو ما يسمى بالتكافل، هو هذا التأمين؟
4: هو نوع منه. نعم
3: نعم
4: نعم، نعم. تقوم به الدولة أو المؤسسات الحكومية جنبا إلى جنب مع الشركات المتخصصة في التأمين التعاوني أو التكافلي.
3: يعني مسموح لكل شركة من الشركات مثلا إن هي تقوم بتكافل تأمين يعني تعاوني بين أفرادها؟
4: نعم،
3: مسموح،
4: ما تسمح به اللوائح والقوانين، نعم، المنظمة لذلك.
3: نعم، شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
6: من تسجيلاتنا الخارجية.
5: برنامج يعده ويقدمه
7: عماد الدين عبد الخالق.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة من تسجيلاتنا الخارجية، ونستمع في بدايتها إلى تسجيل قرآني مبارك لفضيلة القارئ الشيخ محمد عطية حسب. ولد الشيخ محمد عطية حسب في 7 مايو عام 1936 في ميت غراب مركز السنبلاويين بمحافظة الدقهلية، حيث حفظ القرآن الكريم قبل سن 7. التحق فضيلة الشيخ محمد عطية حسب بالمعهد الديني بالمنصورة عام 1950، والتحق بالإذاعة المصرية وأصبح قارئا بها عام 1971. وكان فضيلة الشيخ محمد عطية حسب سفيرا للقرآن الكريم، حيث سافر للكثير من دول العالم. توفي رحمه الله تعالى في 28 يونيو عام 2011، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة جزاء ما قدم لكتاب الله. نستمع إخوة الإيمان إلى إحدى تسجيلات فضيلة القارئ الشيخ محمد عطية حسب مما يتيسر من آيات الله البينات من سورة الأنعام، من خلال نقل شعائر صلاة الفجر عام 2003 من مسجد الرحمة بالقاهرة، تقديم الزميل الإذاعي الدكتور كمال نصر الدين.
9: سبحانك يا إلهي، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد الرحمة بمساكن كورنيش النيل بروض الفرج بالقاهرة، حيث يتجدد لقاؤنا بكم على الحب والخير والإيمان، حيث اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. إخوة الإيمان، ودائما نستهل لقاءنا هذا بالذي هو خير. هذه تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الأنعام، بدءا من الآية 36، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد عطية حسب.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلى ربهم يحشرون.

من يشاء الله.

والحمد لله رب العالمين.

إن أتبع إلا

حقكم. كتب ربكم على

ما تستعجلون.

يقص الحق وهو خير.

0: والله أعلم بالظالمين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأنعام لفضيلة القارئ الشيخ محمد عطية حسب. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع في الجزء الثاني من البرنامج إلى تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. ولد الشيخ السيد متولي عبد العال بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية في 26 من أبريل عام 1947. أتم حفظ القرآن الكريم كاملا وهو في سن 12، وتعلم أحكام التجويد والقراءات وذاع صيته، وتقدم للإذاعة المصرية وتم اعتماده قارئا. كان فضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال سفيرا لكتاب الله، حيث سافر إلى الكثير من دول العالم لإحياء ليالي شهر رمضان. توفي رحمه الله تعالى في 16 من يوليو عام 2015، تاركا وراءه الكثير من تلاوات القرآن الكريم للمكتبة الإذاعية. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى إحدى تلاوات فضيلة القارئ الشيخ سيد متولي عبد العال من خلال احتفال الإذاعة المصرية بأيام التشريق عام 2007، تقديم الإذاعي القدير الدكتور عبد الله الخولي.
2: إخوتنا في رحاب الإيمان، واحتفالنا اليوم ننقله لكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، ونبدأه بهذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال.

0: اللهم صل على كامل النور، نور النبي يا نور النبي.
1: فبشرناه بغلام حليم.

صلاة النبي يا صلاة النبي.

بيبي. فبشرناه بغلام حليم.

0: عمار.
1: يا جمال النبي يا جمال النبي.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة التي استمعنا فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة الشيخ محمد عطية حسب، ثم استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. إخوتنا إخوة الإيمان، لكم تحيات مهندسة الصوت هدى محمد مع أرق تحياتي، وإلى نلتقى في حلقة قادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من تسجيلاتنا الخارجية،
3: برنامج يعده ويقدمه
4: عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 1:02 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، يقول سيدنا عثمان عليه رضوان الله: لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. أيها الأعزاء، فيما يلي نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. يبدأ الترتيل من الآية 30 من سورة يوسف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك من سورة يوسف للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. يستكمل الترتيل المبارك بمشيئة الله تعالى في حوالي الخامسة إلى الثلث من صباح هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 1:30 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله تعالى في حوالي 3:30 سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع بمشيئة الله إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وإلى ابتهالات للمبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني، وسوف أسعد بنقل صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي، ومعي من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى ترتيل مبارك من سورتي الحج والمؤمنون. يبدأ الترتيل من الآية 38 من سورة الحج للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد

فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث

كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، رتل علينا من الآية 38 من سورة الحج وحتى الآية 51 من سورة المؤمنون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:05 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورتي طه والأنبياء للقارئ الشيخ محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي طه والأنبياء للقارئ الشيخ محمد السيد ضيف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي ذر وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقوله حيثما كنت أي في أي مكان، وقوله خالق الناس أي لتكن أخلاقك معهم. والحديث فيه دعوة إلى مراقبة الله عز وجل في كل قول أو عمل، وفي أي مكان تكون، سواء حيث يراك الناس أو حيث لا يرونك، فالله شاهد ورقيب.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 6:30 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله عز وجل، في حوالي 3:30 سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. سوف نستمع في هذه الإذاعة الخارجية، إذاعة صلاة الفجر، إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وإلى ابتهالات من المبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني. وسوف أسعد بنقل صلاة الفجر من أسرة المذيعين، محدثكم عبد الجواد شندي، ومعي من التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة من سورتي الواقعة والحديد للقارئ الشيخ فتحي محمد سليمان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة مباركة من صورتي الواقعة والحديد للقارئ الشيخ فتحي محمد سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أعزائي المستمعين، أترككم الآن بصحبة زميلي الزميل الدكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين.
1: أيها الأخوة المؤمنون، سعدتم طوال الساعات الماضية بصحبة زميلي عبد الجواد شندي الذي سأنقل لحضراتكم صلاة الفجر لهذه الليلة من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حين تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام في حوالي الساعة 3:30. وفي فجر الليلة تلاوة للقارئ الشيخ قطب أحمد الطويل وابتهال المبتهل أيمن عبد المنعم الحساني، ومتابعا لهذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني علي مسعود السهيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارفع راية مصر وانصر مصر على أعدائها، واجعلها محفوظة بحفظك يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكثركم علي صلاة، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. وأنشد محب للرسول يقول: قل للفؤاد وقد تمادى غمه، ما لي أراك مسهدا مهموما، أو ما علمت بأن ربك قائل، صلوا عليه وسلموا تسليما. فبها يفرج كل كرب كادح، وتكون ذخرا للمعاد عظيما. يا أيها الراجون منه شفاعة، صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله، وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. الساعة الآن 3:55. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربع الساعة نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة الدخان، يتلوها القارئ الشيخ عزة السيد راشد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.